شاعرها الموفق الأستاذ القدير ابن ميسان الحاج مازن الزبيدي. حقها تسأل عن جموع الناس هاي، حقها تسأل عن جموع الناس هاي.

اسمع. بشروها انردت الراية عليا، وهالجمع كلهم خدم بنت الزجي. يا بشروها انردت الراية عليا، هالجمع

عقبها هالخلق كلها انذرت لجلك عمرها هالخلق كلها انذرت لجلك عمرها اسمع اسمع خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا شباب خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا يلا سمعوها بعجل لطمع صدرنا يلا سمعوها بعجل لطمع صدرنا هلا هلا يلا سمعوها بعجل اوجع اوجع يلا سمعوها بعجل لطمع صدرنا هلا هلا يلا سمعوها

الحاج مازن الزبيدي عم شعره. آيا كل جفن من خادمينك دم يسيله.

ساعد الله قلبك السفرة طويلة. حسين يفرح لما نوفي العقيله،

قلبك السفرة طويلة حسين يفرح لما نوفي العقيدة حسين يفرح لما نوفي العقيدة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة هلا بك هلا واحنا

0: الله عليك. اسمع اسمع،
1: خل تشوف دموعنا البطف جريه.

عافية. يلا نرفع عروسنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا خلها تعرف هي بس هي تهمنا.

قتلك عالكرامة.

0: قصرت ابوي ما قصرت.
1: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياكم الله، ما تعبت إن شاء الله.
2: هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، لبيك يا حسين.

لافتت من هنا كربلاء وبلا لافتت من هنا كربلاء القلب عند الحسين عزم هلا القلب عند الحسين عزم هلا انا قلبي الى فدوى عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى

مملوك عندك اي والله مملوك عندك ليسأل علي موطنك وين شجاوب عايف هلي ورايح لين ليسأل علي موطنك وين عايف هلي ورايح

البشر والملك وما كان لله ينمو إليك وما كان لك يا حبيبي وضو عيني يسألوني عنك تحبش كثر

عايف هلي ورايح للحسين بهذا الدرب ويا الملايين عايف هلي ورايح

المواكب مقر الهلا والكرم.

راس الهرم لك دنقت روس يا راس الهرم لك انت نحن كل شيء الله الله اللي يموت بخدمتك تظل خدمته

الوطن ولقاك بعيوني هذن يا غريب بالعين غيرك ما حله وترتاح روح بكربلاء بالعين غيرك ما حله ترتاح روح بكربلاء.

قاعد طف بكي يتانون زينب من تجي بكربلا بكربلا عباس تلمع قبته وتصيح اهلا

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

يعجبك اي الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبه الصدق عشق الحسين وكين

الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبة. الصدق عشق أضيف وي آية التطهير والقربة أضيف

طلب موسى النبي ينظر إلىه. طلب موسى النبي ينظر إلىه. نعذرك كربلاء كما

حبي حسين بعد من قطع نحر كل الثنين بالحب بينهم عشرة كل الثنين بالحب بينهم عشرة بين حسين والله فاطمة الزهراء.

الخيل الشيوخ قتة بذاك الظهر تقرأ.

أقصد. اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة، الحسين يصلي والنبلة تصيبه. اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة، الحسين يصلي والنبله

يزعل علاقة مستحيل أي طرف يزعل.

احشيني بلا يا راسه وبين عريش يندن احشيني بلا يا راسه وبين عريش يندن نحر مثل الشمس يطلع وريده الارض كلها يحركها على ايده نحر مثل الشمس يطلع وريده الارض كلها

0: حساس صلاة الليل مو كم ركعة كم حساس بخواطر وبشعر تكتيب غزلها الناس
1: بارك الله بيك هلا هلا هلا
0: خواطر وبشعر تكتب غزلها اسمع

عن أبو اليمة يا نبي النوم زرع سبعين بس سبعين شتيلة يأس.

الأكبار بدا حسين الأذان بدم الأكبار يا الله أذان الوادم الله أكبر بدا

0: يا عمي ما شاء الله
1: وكيت شافل أهل

نوحة بطولة فارس وسوحي العشيق سوحة على قد المحبة نزفت جروحة على قد المحبة.

روحه وقع من المهر بحضان مفتوحة لأن بيد الله يتري تنقبض روحة لأن بيد الله يدري تنقبض روحة نداء من السماء ابقف دمائك يجيك الجنة الله الله الله تجيك الجنة وانت بكربلاء نداء من السماء ابقف

هذا جزء الاحساء يا عنبي الاحساء. ايدك ايدك ارفعها، ايدك ارفعها. بعد هذا جزء

سركب لجل ظاهر حسين نصلي بلا ذا لجل ظاهر حسين نصلي بلا ذا وركني

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

تلف علينا. لا سيف اللي يحمينا، لا بيتي لا وليان. هلا شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: ساعدوني هتساعدوني.
1: لا يا بنت علي يا
0: لا سير
1: لا سير بالليل
0: لا بيتي لا وليا
1: لا بيتي لا وليا
0: لا لا تشوفني.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: نلكم خل نكمل القصيدة.

اصبح خادم اخدم وين واحد من المجلس شبح لي انا العين.

من المجلس شيب احلي انا العين.

يا ابن ابوي جروحي شي داويها النار عفتك ذولي ويا ما خلاني ين جسمك اروح اليوم جيت وعلق

النهار حبتك ذولي لليسر عالنهار حبتك خذوني لليسر

دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين انت انتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: شيخ عبد الحكيم ابو شوق.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه قلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرعة راح قلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرعة شرحت

تام انتو اهل الكربلاء موذر اجسام تفانت اهل الكربلاء موذر اجسام ديار

0: أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: تلطف بس جاوبني.
1: يا زائرين يا سائرين وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شلون شلون؟
1: وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شعر أهل البيت الحبيب الغالي أبو حسين على عويز الشوي. فلا ترعبوني

0: ومو تعبان. يا زائرين
1: يا سائرين وجدنا وقوتنا الأربعين.
0: يلا يلا جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم ملاذ الأمم. كنت وما محدود بالأعراق وبالألوان صحنك واسع ويصير وطني لكل الأوطان.

وجودك شروق يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبر حسين لو حاطتنا الظلمة من وجهك يأتي النور نسمع بعماق الروح قال الرأس المنحور اللي يطلب نصرا فتاك يتسلح في عالم

واجهتنا الظلمة من وجهك آية النور نسمع بعماق الروح قال الرأس المنحور اللي يطوب نصرا فتاك يتسلح في عاشور شمس الثوار نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا من أقدس منحر نصرا قادم للعهد أكرر قادم في الطف معسكر قادم لظلم محسن

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من مستفيد؟ والرمان والرمان ايدك لا تعتب عليّ.

ديني غيرك مين يجابرني محيرة لا تخليني

لا تعتب علي من نسب جيتك لا تصدق نسيت احكي لك يا بعد اهلي من نحسبهني ورايا شاعرها الموفق خادم الحسين المخلص سيد هاشم العوادي شاحكي لك يا بعد اهلي من نحسبهني هواي ابن الصيد ضيم عفتوني لا كافل ولا راي مو ماي الدميع من دم

من سبي جيتك من السبي لا تصدق لا تصد اليوم واليوم أربعينك اليوم من السبي جيتك من السبي لا تصدق ورمن إيدي ورمن

ذات ويا عائلتك هم رد خويا الكاير بلا جيبت أريدك عني حكي لك

الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. اقطع الجواب بعد عيني. يا ابن أمي الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. أنا العين دي عشر أخوة

تمشي يا أمك والحكي تسمع ما الهوفة على عبد الله مري فراق شي جرع

لا شامي ولحقني الموت وانا انطيل وجه لاوي راحت منك ابني. عرفتها لو لا؟ راحت منك ابني ماتت عطشت يا حسي

هذا مهرجان كل سنة ينعى أعلى الله مقامك يا أبو السجاد.

عشرين بصفر موعدنا على عادة هاي قلوبنا صارت لك وسادة ما يهمنا الدار وبنمشي لك بيادة وحق

حسين يا حسين يا حسين. هلا هلا هاي أم الحزن سيد النحي بعد ما توجد بعيد ولا قريب خذت من الفاجعة أكبر نصيب بيت علي ماكو مثل بلواها هاي أم الحزن سيد النحي بعد ما توجد

آه ما حد استقبلها يوم الأربعين سيد هاشم العوادي.

0: خذت من كل قبر حفنة من التراب.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ما

مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد

عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

0: ربك غدا
1: إلا أن يشاء الله
0: واذكر ربك إذا نسيت

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

عرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مِنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

أهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

مالك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. أعوذ

الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

الله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً.

حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وف

المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء

وَسَعَةٍ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: اصبري يا صغيرتي، سوف آتي إليكم. إن قلة الصبر هي سبب ابتلاء نبي الله يونس، فهو لم يصبر على كفار قومه وتركهم، وهذا بالنسبة إلى الأنبياء الكرام خطأ كبير. أنتم مصرون على أن أكمل الحكاية الآن؟ حسناً، أين توقفنا؟ نعم، ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائراً يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيراً. ظل طوال الليل مستيقظاً، وفي اليوم التالي ظهر له ملك كريم.
1: أيها الملك الكريم، إن الحوت الأبيض عنبر يرى أحلاماً. ليلة الأمس وقع لي حادث مروع.
0: قال له الملك: وقعت ليلة الأمس معجزة، لقد ابتلعت ذنون.
1: معذرة لجهلي، من يكون ذنون؟
0: قال: إنه نبي وديع ونسمة كريمة اسمه يونس.
1: ابتلعته دون أن أعرف أنه نبي؟
0: قال الملك: لم يجعله الله رزقا لك.
1: لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا.
0: قال: لا، هو في جوفك ولكن ليس رزقا لك.
1: لماذا ابتلعته إذن؟
0: قال: أنت له حرز ومسكن.
1: كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
0: قال الملك: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل روح الإنسان، أليست هي النقاء والوداع؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للروح، والروح لب للجسد، والجسد هو الوحش، والروح هي الوداعة.
1: كيف ينجو الجسد؟
0: قال: كما تنجو الوداعة من الوحش.
1: كيف تنجو الوداعة من الوحش؟
0: قال: مثلما ينجو يونس من جوفك.
1: كيف ينجو يونس من جوفي؟
0: قال الملك: ستعرف كل شيء، تذكر فحسب أنك صورة لحوت.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ كيف أكون صورة لحوت؟ هل يعني هذا أنني مت؟ أم أنني أفقد طبيعتي كحوت وأصبح شيئا آخر؟ سمكة مثلا؟ لا لا لا لا، ما هذا التخريف؟ كل شيء حولي غامض وغير مفهوم. أسبح فوق سطح أزرق، أصبحت أشك في زرقته.
2: الماء أزرق دائما يا سيد البحار.
3: ابتعد عني وإلا ابتلعتك.
1: كيف أصبح صورة لحوت؟ أتراني لم أعد وحشا كما كنت، ولكنني أشهد مخلوقات القاع تفر من أمامي.
4: سيدي عنبر، إن جميع الكائنات تنتظرك للاحتفال وتتويجك سيدا على الماء. سيدي، سيدي عنبر، هل تسمعني؟
1: وحشي أنا كما كنت، فمن أين تأتيني هذه الرقة؟ أيكون الإنسان الذي ابتلعته بالأمس هو المسؤول عما أصابني من ضعف؟ أسوأ ما يحدث للوحش هو أن يصاب بالرقة والوداعة.
5: الحوت يكلم نفسه: هذا بالتأكيد من تأثير الفرحة، لقد أصبح سيدا للبحار.
1: قتل الصيادون أبي، وكنت ذاهبا للانتقام من كل البشر، فلماذا لا أكره هذا الذي يرقد في جوفي؟ إنني لا أستطيع أن أكرهه، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. ترى كيف يعيش الآن في جوفي؟ إنه داخل الظلام في بطن وحش. لو كنت أكلت القرش الذي رأيته في الصباح لكان هذا القرش قد افترسه داخل جوفي. الحمد لله أنني لم أفعل. ترى فيما يفكر يونس الآن؟
0: كان نبي الله يعلم أنه في باطن الحوت الوحش، وأن النجاة مستحيلة إلا بمشيئة الله وبمعجزة منه. لم يكن حزينا من فكرة أن يهلك في بطن الحوت، ولكنه كان حزينا لأنه أغضب الله ولم يصبر على قومه. استغفر النبي الكريم ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هدأ الحوت خشوعا من تسبيح النبي، وخرجت الكائنات الخائفة من جوف الصخور وقد اطمأنت بصوت التسبيح وصدق الندم. استيقظ قاع البحر وأنصت لذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته، سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله، ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي، أريده أن ينجو، يبدو أنني قد بدأت أحبه.
4: صدقيني يا سيدتي، إن تصرفات عنبر غريبة للغاية.
6: كيف تتحدثين بهذا الأسلوب عن سيد البحار؟
4: معذرة، أرجو أن تسامحيني.
6: انتظري، ماذا يفعل عنبر ابني؟
4: إنه لا يفعل شيئاً، لا يأكل ولا يشرب ولا يفترس أسماك القرش كما كان يفعل في الماضي، حتى سفن البشر لا يقترب منها.
6: هذا أمر خطير. صحيح أن مسؤولية الحكم كبيرة، ولكن ليست لهذه الدرجة. سأحدثه، فأنا أمه وعليه أن يطيعني.

0: أهلا بك يا أمي، خيرا؟
1: أعرف أنك حزين يا ولدي على موت أبيك، ولهذا لا تأكل، ولكن الموت سمة الحياة، كل الكائنات ستهلك
0: إلا يونس.
1: ماذا تقول؟
0: لا شيء، لا شيء.
1: يجب أن تتناول شيئا. ما رأيك في وجبة من أسماك القرش اللذيذة؟
0: لا يمكن، أقصد لا أرغب فيها.
1: هل أنت مريض يا حبيبي؟ تكلم.
0: لا تخاف يا أمي، سأكون بخير. إن شاء الله سنكون بخير نحن الاثنين، ادعي لنا.

0: كأنني لا أسمع صوت النبي بداخلي. أيكون قد هلك من قلة الطعام؟ ما الذي جاء بفكرة الطعام الآن؟ لم أكل شيئا منذ أيام.
1: كان النبي هو الآخر يعاني في جوف الظلام ويدعو دعاء واحدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: إنه حي، أحس تسبيحه في داخلي. الحمد لله. لماذا لم يؤمن به قومه؟ ما دام لم يتبعه أحد، سأكون أنا أول أتباعه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن أدركت الحقيقة، لقد أصبحت صورة لحوت.
2: إن الحوت عنبر لم يعد مثلما كان. إنها فرصتك للانتقام واستعادة عرش البحر.
3: لا لا لا لا لا لا لا, لا. إن ضربته على رأسي لا زالت تؤلمني إلى الآن. إنه قوي إلى أبعد الحدود.
4: كان هذا في الماضي قبل أن يصوم ويضعف.
3: أنا لا أصدق هذا الكلام.
0: بدأت معدتي تتقلص وصارت أمعائي تصنع العنبر. هذا يعني أنني أموت. لم أعرف أنني كلفت بمهمة ثمنها حياتي. ولكن يا إلهي، إذا مت سيموت النبي في بطني أيضا. يا رب امنحني الحياة حتى ينجو يونس من جوفي. أعرف الآن أنني أقتل نفسي بالصوم، لكنني أعرف أيضا أن يونس لن ينجو من جوفي إلا إذا قتلت نفسي. إن حياتي ثمنا رخيصا لنجاة نبي، كم أحبه. لقد صار يونس نفسا ثانية لي، وصرت أنا جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد.
5: ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟
6: هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا.
5: انتظري، إنه نائم، عيناه مغلقتان.
6: عندما يفتحهما لن تكوني على قيد الحياة.
5: انتظريني.
0: صائم لليوم الثالث. أشعر بجسدي ينهار. الشمس قد غربت، ولكن في داخلي يشرق نور يجل عن الوصف. أمعائي تمتلئ بالعنبر.
1: فتح الحوت فمه وتباعدت أنيابه العاجية، وأطلق السجين من جوفه على الجزيرة، ثم عاد إلى الماء. كان هناك صوت يجيء من كل مكان، ولا يجيء من مكان محدد.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني. كم هو جميل. أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت. فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز.
1: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر، إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده، عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه في تواضع وصمت.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هلا بالما هد الراية وفرح قلب حسين، فرح قلب حسين، هلا بالحب الجايبكم كل

راعي البيت احس بروحك راعي البيت يا سايرنا بين حزنك بالخطوات شوف الشارع والرايات وذكر زينب.

خلوه يا حسينك حمزة الحسناوي عمي قلبك خلوه يا حسينك جن أطفال امتانينك قلبك خلوه يا حسينك

تمشيها زينب قوة تعديها هاي الخطوة لتمشيها زينب قوة تعديها نار مجلبة برجليها وبرقبتها يتار وذكر

قمر وبالواجد هلا بالشعب وبالشايب جرح حسين الما طايب من خدمتنا يطيب كلهم قاموا بالواجب هلا بالشعب وبالشايب جرح حسين الما طايب جرح حسين الما طايب من خدمتنا يطيب يا نسوان تلقنها زينب ردت عينا يا نسوان تلقنها زينب ردت عيننها امشن روحا واسنها بلكت همها يطيب بس تتعطل همها يزيد درب الشام هواي بعيد زينب تبجي وعدهم عيد يا حسرتها خلنا نتحزم يمها نروح ترسى وقلب حسين جروح خلنا نتحزم يمها نروح ترسى وقلب حسين جروح.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

خليني العشق خليني بك حيام خليني بجنون العشق خليني بك الله صدقني عني حسين ما تلهيني صدقني صدقني عن حسين ما علي هذا العهد كل عام بينه وبيني مشايا.

صحنا بعلا هلا او نقطعها لو ما زارتك رجلي انا نقطعها لو ايهوم نقطعها لو ما زارتك نقطعها لو ويلي.

0: الله منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة لو طاح كل شي عوق وطعت جفوفة لو طاح كل شي عوق.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول. حسين حسين وجهك بأربع فصول. والعسل عنك يقول. والعسل عنك يقول. الموت لك يا ابن البتول. بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

محب اشوفك زمان الفات اعظم احلامي قربك يا عمي والله حبك.

صوتك انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات.

شنو؟ ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

شكرا لله قلته أمنيتي حصلته أم الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا.

0: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: من الحسين إلى الحسين رحلة اسمها إلك نتعنى، مشينا وصحنا ليريد الجنة من هناك كربلاء. لبيك يا حسين.

عينك يا حسين. قول من واحد من واحد صفر مشايجك يلا يا حسين. شنو خلصت المجالس واعتنيناك ايه يا حسين خلصت.

0: للحسين للحسين كنا ماشي جهنا للحسين للحسين كنا ماشي يلا من البحار إلى النحر
1: ألقوا
0: من البحار
1: شكو شكو
0: يبدي المشي واحد صفا يبدي المشي واحد صفر المشى المحبوبة تطيح ذنوبة المشى

0: يلا حتى الهوى بدربك كتب ابو المشاوي والذهب حتى الهوى بدربك كتب
1: شنو شنو
0: ابو المشاوي
1: حتى الهوى بدربك
0: والذهب بفخر نحجيها الأرض والبيها فخر

الشوق لو مجانين زوار زوار شنو أجمل كلمة هاي بدرب الحسين قول زوار عين العقل زوار أجمل كلمة هاي

التجارة بلا يلا قالوا مراض قلنا وفن بعد بعد قلنا وفن فدوة تراب اليسور هو الشفاء قالوا مراض قلنا وفن تراب اليسور والشفاء.

0: من هناك أرض. يلا يلا بن الحسين
1: رحلة
0: رحلة

من هناك أربلا من هناك يلا ختام إلك هاي قول ختام شفنا بالطريق هواي ختام قول ختام

على الحسن عليهم يعجبون يعجبون على الحسن يلا يتوي الوجه حر الشمس النعمهن يا للي يحس يتوي الوجه حر الشمس يلا أبع النعمهن يا للي يحس يألف هن يا له التغير حاله يألف

إلك صحنا اللي يريد الجنة من هنا كربلاء من هنا الله اسمع مشكور كل من نصب موكب وضع عن جاي قول مشكور كل من نصب

الطفل للشايب أهل خير أهل خير من الطفل للشايب ترى الغير ترى الغير تفهم عشقنا واجب تفهم عشق يلا أو كلا الطير كلا الطير من سفرة

عشقنا واجب نزحف زحف يا مصرع الجهات الأربعة يالله نزحف زحف من الجهات الأربعة الفرض ما يفوتنا نعاند موتنا.

0: معايا.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تباشر التدريب الصيفي لطلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكات الاقتصادية مع لبنان. العثور على جثمان أمر اللواء 103 بعد 3 أيام من البحث. إيران تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية في بحر قزوين. وول ستريت جورنال: صاروخ خيبر شيغن الإيراني يربك الدفاعات الأمريكية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: باشر طلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية تنفيذ برنامجهم التدريبي الصيفي في عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطلبة للإطلاع على أحدث التقنيات الطبية الذكية وتطبيق ما اكتسبوه من معارف أكاديمية في بيئة عمل مهنية. ويعد هذا التدريب محطة مهمة في إعداد الطلبة، إذ يتيح لهم التعرف على آلية تشغيل وإدارة الأجهزة الطبية الذكية وأنظمة مراقبة المرضى وتقنيات الأتمتة في المؤسسات الصحية، كما يشمل المشاركة في متابعة أعمال الصيانة الوقائية والتعرف على إجراءات السلامة الخاصة بالأجهزة الطبية. ويحظى البرنامج بمتابعة مستمرة من تدريسي القسم وبالتعاون مع الملكات الطبية والهندسية في المؤسسات المستضيفة لضمان تحقيق الأهداف التدريبية وتنمية الخبرات العلمية للطلبة. وأكدت عمادة كلية العلوم أن التدريب الصيفي يمثل أحد الركائز الأساسية في تأهيل الطلبة لما يوفره من بيئة تعليمية واقعية تسهم في تطوير قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة الذكية في دعم الخدمات الصحية. رغم تسخير معظم الجهود والإمكانات لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام، تواصل مديرية بلدية الحلة تنفيذ خططها الخدمية دون انقطاع. وباشرت كوادر المديرية في ساعات متأخرة من الليل أعمال صيانة شارع الجبل عند تقاطع الجمعية مقابل حسينية ابن المشتى. وتأتي هذه الأعمال تأكيدا على استمرار تقديم الخدمات البلدية ومواصلة أعمال تأهيل شبكة الطرق في مختلف مناطق المدينة، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. مع تزايد أعداد الوافدين إلى محافظة بابل للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية، تتواصل الاستعدادات لتوفير مختلف أشكال الدعم والخدمة للزائرين، ومنها الجانب الإرشادي والتوعوي الذي يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتقديم المساندة للحالات التي قد تحتاج إلى التوجيه والمشورة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية وتوافد الزائرين عبر محافظة بابل، يكثف مركز الإرشاد الأسري استعداده لمواكبة هذه المناسبة من خلال تهيئة فرق متخصصة لتقديم الدعم والإرشاد في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري ومساندة الزائرين وترسيخ أجواء التعاون والتآخي والاحترام خلال هذه المناسبة المليونية. مسؤول الوحدة الإدارية في المركز الاستشاري الأسري بمحافظة بابل أمير العميدي متحدثا لإذاعتنا:
3: يستعد المركز لتقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية والتوعوية التي تستهدف الزائرين والمواكب الحسينية من خلال نشر ثقافة الوعي الأسري والأخلاقي، وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية والإجابة عن الاستفسارات التي تهم أفراد المجتمع. إلى جانب ذلك، يتم توزيع المطبوعات التثقيفية وإقامة الأنشطة التوعوية التي تنسجم مع أهداف هذه المناسبة العظيمة.
2: وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات المجانية التي يوفرها المركز للزائرين عبر كوادر تمتلك الخبرة في مجال الإرشاد بهدف التعامل مع مختلف المواقف والحالات التي قد تواجه المشاركين في الزيارة وتقديم المشورة المناسبة لهم، ليكون الإرشاد الأسري والنفسي جزءا من منظومة الخدمة الحسينية التي تتكامل فيها الجهود من أجل إنجاح الزيارة المباركة. الاستشاري في المركز الدكتور علي محمود الجبوري متحدثا:
4: يقدم المركز الإرشاد الأسري كافة الخدمات النفسية والاجتماعية في هذه الزيارة من خلال الموكب الذي يقيمه المركز في كل سنة من هذه الزيارة، وتقدم عادة في هذا المركز الكثير من الخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وعادة أثناء الزيارة يتم التركيز على الجوانب الدينية والنفسية.
2: وبينما تتجه الأنظار في مسارات الزائرين وطرقهم المؤدية إلى كربلاء المقدسة، تتضافر جهود المؤسسات والفرق التطوعية والخدمية ليبقى الإنسان محور هذه المناسبة، وتظل الخدمة بكل أشكالها عنوانا للتعامل والتكافل ورسالة تجسد القيم التي تحملها الزيارة الأربعينية. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميدي والأطراف المتورطة معه. وقال أن هذه النتيجة جاءت بعد متابعة دقيقة لضبط المستحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. وأوضح أن المبلغ كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقية للوصول إلى جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف المجالات أو القطاعات التنموية، وجاء ذلك خلال المباحثات التي جمعته بنظيره اللبناني نواف سلام في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من الجانبين. وشهدت المباحثات مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبحث أفاق تطوير الشراكة بين البلدين بما يسهم في تطوير أو تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة. كما شدد زيدي على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات. أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على جثمان أمر اللواء 103 العميد الركن فيصل جواد كاظم الخفاجي بعد عمليات بحث وتحر متواصلة استمرت 3 أيام. وذكرت الوزارة أن العملية جرت بتوجيه من رئيس أركان الجيش وبإشراف قائد الفرقة 25، وبعد جهود ميدانية مكثفة بذلتها قطاعات الجيش العراقي بالتنسيق مع الشرطة النهرية. وأشارت إلى أن تشكيلات متعددة شاركت في عمليات البحث وسخرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية حتى تكللت الجهود بالعثور على الجثمان. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إحباط محاولة تهريب عدد من الشاحنات المحملة بمواد غذائية وصناعية كانت في طريقها إلى محافظة ديالى بصورة مخالفة للضوابط النافذة. وذكرت المديرية أن العملية نفذت من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية في قسم الاستخبارات والأمن لفرقة المشاة الأولى استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة. وأضافت أن المفارز نصبت كمينا محكما أسفر عن ضبط الشاحنات وحمولاتها، فيما جرى تسليم المواد المضبوطة والعجلات مع سائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في بحر قزوين في حادث أسفر عن مقتل بحار وأصابة آخر. ونقلت وكالة إيرنا عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم أدى إلى انفجار على متن سفينة وصفته بالعمل العدواني. كما أكدت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتدخل أو لم تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وفي المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحقيق نتائج ملموسة في ضربات بعيدة المدى استهدفت سفنا تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. واستدعى طهران القائم بالأعمال الأوكراني وسلمته احتجاجا شهيد اللهجة على خلفية الحادث. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يوما من المواجهات. وقال أن العمليات التي جرت بين 28 من تموز أسفرت أيضا عن تدمير 17 طائرة مسيرة استطلاعية وعملياتية من بينها 8 طائرات حديثة. وأضاف أن الهجمات شملت تدمير طائرات من طرز مختلفة منها F-15 وB-8 وC-17 وطائرات مخصصة للتزود بالوقود. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تستخدم صواريخ خيبر شيكن في هجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ يعد من أبرز الأسلحة في الترسانة الصاروخية الإيرانية لما يتمتع به من دقة وسرعة وقدرة على المناورة وتغيير المسار. وأضافت أن إيران تعتمد تكتيكات متنوعة في الإطلاق من خلال مجزل الصواريخ والطائرات المسيرة بما يصعب من مهمة أنظمة الدفاع الأمريكية. وفقا لمسؤولين أمريكيين فقد جرى اعتراض معظم هذه الصواريخ في حين تمكن بعضها من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافه.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة في معظم محافظات العراق يوم الاثنين مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم ودون فرص تذكر لهطول الأمطار. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المدن الوسطى والجنوبية بين 42 إلى 46 درجة مئوية مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صافيا وحارا نهارا مع درجات حرارة تقارب 43 درجة مئوية، في حين تنخفض ليلا إلى حدود 35 درجة مئوية مع رياح معتدلة السرعة وأجواء مستقرة عموما.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكدت وزارة الشباب والرياضة أهمية تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ مذكرات التفاهم والبرامج المشتركة. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة خطة العمل المشتركة في وزارة الخارجية. وأوضح المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن أن الوزارة مستمرة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة واستكمال أخرى جديدة. وأشار إلى نجاح الدبلوماسية الناعمة خلال بطولة خليج 25 مع تنفيذ ورش تدريبية وتعاون رياضي مشترك. من جهتها دعت سفيرة العراق في الرياض صافية السهيل إلى التنسيق المبكر لإنجاح مشاركة العراق في بطولة خليج 27 المقرر إقامتها في السعودية أيلول المقبل. تباشر لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم زيارات ميدانية لعدد من الملاعب لتقييمها ومنحها رخصة استضافة مباريات دوري نجوم العراق. وقال مدير إعلام الدوري حسين الخرسان أن الموسم المقبل سيشهد اعتماد الملاعب الأساسية والبديلة للأندية قبل انطلاق المنافسات، وتهدف الخطوة إلى إنهاء مشكلة تغيير الملاعب أثناء الموسم. وتضم الأندية المستوفية لشروط الرخصة الآسيوية الزوراء والشرطة والقوة الجوية والقرمة واربيل وزاخو ودهوك والكهرباء، كما ستولي اللجنة اهتماما خاصا بملاعب الأندية الصاعدة تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد. اختتم منتخبنا للناشئين للهوكي مشاركته الأولى في بطولة آسيا المقامة في سلطنة عمان محققا حضورا إيجابيا في أول ظهور قاري له، وأنهى المنتخب مشواره وصيفا لمجموعته بعد خسارته أمام إيران 4-0 ثم فوزه على السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. وأكد رئيس الاتحاد خليل ياسين أن أهمية المشاركة تكمن في المكاسب الفنية والمعنوية المتحققة، وبيّن أن المستوى الذي قدمه اللاعبون يؤكد وجود جيل واعد لخدمة الهوكي العراقي، كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضور العراق آسيويا واكتساب خبرات مهمة للاعبين والملاكات الفنية. قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 تقليص عدد منتخبات الرجال المشاركة من 16 إلى 12 منتخبا، وبموجب القرار تقلصت حصة قارة آسيا من 3.5 إلى 2 مباشرين فقط، وسيكون بطل ووصيف بطولة آسيا تحت 23 عاما الممثلين الوحيدين للقارة دون ملحق تأهيلي. ويذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سبق له التأهل إلى الأولمبياد 6 في تاريخه. اختتمت في محافظة كركوك منافسات البطولة العربية لخماسي كرة القدم للرواد بمشاركة العراق وفلسطين والأردن وسوريا، وتوج منتخب رواد العراق بلقب البطولة بعد فوزه الكبير على نظيره الأردني 7-1 في المباراة النهائية. وشهد الحفل الختامي تتويج الفرق الفائزة وتوزيع دروع التكريم على الداعمين والمنظمين، وكما جرى تكريم مدير شباب رياضة كركوك عدي عواد تقديرا لجهوده في إنجاح البطولة. وأكد عواد أن استضافة كركوك للحدث تجسد قدرة المحافظة على احتضان البطولات العربية بكفاءة عالية. وصل لاعبو العراق للجودو تألقهم في البطولة العربية للأندية المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وأعلن رئيس الاتحاد عدي الربيع أن لاعب نادي الدفاع الجوي أحمد ستار جابر أحرز الميدالية الفضية في وزن 24 كيلوغرام لفئة البراعم، وأكد أن النتائج المتحققة تجسد وجود قاعدة واعدة من المواهب في الجودو العراقي، وأضاف أن برامج الإعداد وصقل الفئات العمرية بدأت تؤتي ثمارها، وكان العراق قد حصد عددا من الميداليات المتنوعة في مختلف الفئات خلال البطولة. يتجه الاتحاد العراقي لكرة السلة إلى إقامة المباراة النهائية للدوري في مدينة زاخو بدلا من بغداد، ويعود السبب إلى عدم جاهزية القاعات الرياضية في العاصمة من الناحيتين الفنية والخدمية. وذكر مصدر في الاتحاد أن قاعة زاخو تعد من أبرز الخيارات المتاحة لاستضافة النهائي، كما أشار إلى أن قاعتي دهوك وزاخو تتمتعان ببنية تحتية وجاهزية متقدمة لاستقبال الجماهير. ومن المؤمل أن يحسم الاتحاد قراره النهائي خلال الأيام المقبلة ويعلن المدينة المستضيفة رسميا. أخيرا اختتمت في السليمانية منافسات بطولة أندية العراق للتايكواندو لفئتي الناشئين والشباب بمشاركة 84 ناديا و277 لاعبا ولاعبة. وأكد الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الغراوي أن البطولة شهدت مستوى فني متقدم وأفرزت مواهب واعدة لرفع دل المنتخبات الوطنية، وبيّن أن بطولات الفئات العمرية تمثل الأساس في بناء منتخبات قادرة على المنافسة مستقبلا. وشهدت المنافسات تألق عدد من اللاعبين في مختلف الأوزان مع تطبيق ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان نجاح البطولة. وأشار الغراوي إلى أن استمرار إقامة هذه البطولات يسهم في توسيع قاعدة اللعبة ودعم مستقبل التايكواندو العراقي.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تباشر التدريب الصيفي لطلبة قسم الأنظمة الطبية الذكية. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكات الاقتصادية مع لبنان. العثور على جثمان أمر اللواء 103 بعد 3 أيام من البحث. إيران تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية في بحر قزوين. وول ستريت جورنال: صاروخ خيبر شيغن الإيراني يربك الدفاعات الأمريكية. مستمعين الكرام، ختام النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد عدت.

وراحت تكفر كل

انقضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

0: ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.
1: مرايا عاشوراء.
2: اشرب شاي زاير.

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في هذا الكون الفسيح حيث تتزاحم الأسئلة في زوايا القلب وتضيق النفس بما لا تدرك، ثم طريق يفضي إلى جوهر المعنى، طريق لا يقاس بالأميال بل بالدموع والخطى، طريق اسمه كربلاء. إنه ليس دربا ترابيا يمتد بين المدن والقرى، هو مسار داخلي، رحلة نحو الذات قبل أن تكون إلى الضريح، وارتحال من غفلة الدنيا إلى يقظة الروح.

الذي يدفع الملايين للتركيد في بيوتهم ولذة الراحة والركون إلى الحياة الهادئة ليسيروا تحت شمس لهبة أو برد قارس أميالا لا تعد نحو مدينة ما زالت تصرخ منذ قرون؟ نعم، هو درب الذاكرة، ذاكرة الأرض التي ما جفت من دم الحسين عليه السلام، ولا نسيت نداءه حين قال: ألا هل من ناصر ينصرني؟ فكانت الأرواح بعد قرون هي الجواب. مستمعين الأفاضل، الطريق إلى كربلاء ليس مجرد مسير، هو شعيرة قلبية، هو أن تمشي حتى لا تعود كما كنت، أن تضع قدميك فوق تراب قد ارتوى من دم النبوة وتسأل نفسك: هل أنا على هذا الدرب؟ هل أنصر الحقيقة أم أبيعها بثمن بخس؟ في الطريق إلى كربلاء لا وجود للمسافات بل للأرواح.

ترى ما سر هذا الحنين؟ ما سر هذا الانجذاب؟ هذا الانجذاب الذي لا يفسره العقل ولا تحيط به الكلمات، كأنما هنالك نداء غير مسموع، نداء يسمع بالقلب لا بالأذن، نداء قديم جديد يقول لكل من أنهكته الحياة: تعالى، في كربلاء شفاء غربتك. في الطريق إلى كربلاء ترى وجوها منهكة لكنها متنورة، أجسادا متعبة لكن أرواحا محلقة. ترى شابا يدفع كرسي أمه المقعدة مسافة 100 كيلومتر. ترى عجوزا تحمل كيسا صغيرا فيه عباءة الصلاة وزاد من الخبز والملح، وترى طفلا يمسك يد أبيه ويهمس له: بابا، هذا الطريق يوصل للجنة؟

0: نعم، كربلاء جنة الوعي، وسماء النقاء، ومحراب الإنسان حين يريد أن يطهر نفسه بالصدق. المواكب في الطريق ليست خياما فحسب، بل محارب عطاء. هناك من يطبخ الطعام لساعات ثم يقف خجلا ويقول للزائر: عذرا، ما سوينا شيء. وهناك من يوزع الماء كأنه يسكب الحياة بين يديه. وفي كل زاوية قصة حب، وفي كل لقمة نذر قديم، وفي كل ابتسامة روح تهتف: لبيك يا حسين. الطريق إلى كربلاء هو امتحان الوفاء ومرآة الضمير.
1: والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البغارق.
2: غدا نشرح لك صدرك، نشد ظهرك، وحق نحرك أهل غيرك.

في كربلاء تسقط الأقنعة، لا أحد يخفي حزنه ولا أحد يخجل من دموعه. تتحرر الأرواح من ثقل الإدعاء وتلبس ثوب الصدق، الصدق الخالص. كربلاء ليست مكانا فقط، بل حالة روحية، هي لحظة صدق مع النفس ومواجهة مع المعنى. هي أن تقف أمام قبر الحسين عليه السلام فتشعر أن التاريخ كله ينظر إليك ويسألك: ماذا فعلت أنت؟ حين تمشي إلى الحسين عليه السلام فأنت تمشي إلى ذاتك، تسير نحو سؤال كبير: من أنا؟ وماذا أريد أن أكون؟ ذلك الطفل الذي وقع على الأرض وركض نحوه موكب كامل ليحمله، تلك المرأة التي طلبت فقط أن تغسل قدمي الزائرين، ذلك العامل البسيط الذي اقترض مالا ليطبخ للناس. هؤلاء لا يبحثون عن مجد دنيوي، بل يبحثون عن خلود في وجدان الحسين.

0: ربما لا ندرك المعجزة التي تحدث في هذا الطريق، أن يجتمع الملايين من كل القارات، من كل المذاهب، ومن كل الأعراق، ليس من أجل دنيا ولا صفقة ولا شعار، بل من أجل رجل صعد إلى السماء واقفا على الأرض. الحسين عليه السلام لم يمت، بل صار طريقا، وصار كل من يمشيه شهيدا للحق وإن عاش. كربلاء ليست ذكرى، بل موقف مستمر وبوصلة أخلاقية، هي تعلمك إن الحياة ليست بطول العمر، بل بعمق الموقف. من لم يمشي إلى كربلاء فليمشي إليها بقلبه، ومن لم يسعفه الجسد فليحملها في نيته. الطريق إلى كربلاء لا يحتاج إلى أقدام فقط، بل إلى روح تؤمن، وعقل يتأمل، وقلب يحب.
1: سوت موكب شكبره، ما عندها ملايين وترى حب ملايين. الله الله الله الله الله الله الله، هالفطره عالفطره، سوت موكب شكبره، ما عندها ملايين وترى حب الملايين. وانا بكتب متعجب، رفعوا قطعه بالموكب، نحن الفقراء واغنى. الله الله الله، نحن الفقراء واغنانا الله بحب الحسين.

يقدم الضيف كرسي وهو صاحب حصيرة. هذي وادم فقيرة والمغانيها غيرة. يقدم الضيف كرسي وهو صاحب حصيرة. حتى بيت الزغير بيضيف عشيرة. حتى بيت يلا يا هادي وادم فقيرة والمغانيها غيرة. يقدم الضيف كرسي وهو صاحب حصيرة. حتى بيت الزغير بيضيف عشيرة. يلا يقول احنا شنه نطينا بجبل حسين يدينا وليمشي فضل علينا يضل ذي فاز المشل محبوبك الخطوة به مهيوبة. سيرة عشق مكتوبة بالحسين بالحسين. يلا تعالوا.

عني قلبي شفت من الجنوبية المتعوبة وأبد ما بيها قوة مع الصبر راس

مستمعينا الكرام، في كربلاء تتجدد الحياة لا بالماء بل بالدم، ويتطهر القلب لا بالبكاء بل باليقين. هنا في أرض زرعت بالشهداء تثمر الأرواح شجاعة وتزهر القلوب صدقا، فهنيئا لمن مشى وهنيئا لمن نوى. فهذه الرحلة ليست إلى قبر بل إلى قيامة. ليس المشي إلى كربلاء مجرد طقس أو عادة أو مسير على الطريق، إنه كتابة حية في دفتر الحرية، ووصية تتجدد بالحروف والخطى، وصرخة لا تموت.

بكل خطوة يخطوها الزائر نحو الحسين تكتب سطور لا يقرأها إلا بالقلب ولا يمليها إلا الإيمان. خطوات الزائرين في هذا المسير ليست مجرد حركات جسدية، بل هي نبض التاريخ وهو ينبعث من جديد، ونبض الحق وهو يعلن رفضه للباطل. سنمشي معا، سنمشي معا، لا على الطريق فقط بل في عمق الفكرة، حيث كل خطوة تكتب سطرا جديدا في وصية الدم، وصية لم تجف بعد ولم تطوي في كتب الماضي. مستمعينا، كثيرون يظنون إن المسير إلى كربلاء هو رحلة تعب أو عادة سنوية، لكن تأملوا، ما الذي يدفع هذا الشيخ الطاعن في السن ليمشي عشرات الكيلومترات؟ ما الذي يلزم هذه الأم أن تحمل طفلها وتمضي تحت الشمس؟ الجواب لا يقال بل يشعر، إنه ذلك النداء الذي لا يسمع بالأذن بل بالقلب. إنه الحسين عليه السلام ينادي: هل من ناصر ينصرني؟ وكل زائر يقول: أنا الناصر، وخطوتي دمي وصمتي شهادة.

كلما اشتدت حرارة الطريق، كلما كتب سطر جديد، سطر يقول: لن يطفأ نورك يا أبا عبد الله. كلما سال العرق نقشت جملة أخرى: دمك لا يزال حيا فينا. وصية الدم لا تحتاج إلى قارئ، بل إلى من يمشي على دربها، ليكون هو السطر الجديد. وهنا سؤال يتكرر كثيرا: لماذا تمشون؟ ما الفائدة؟ أليس الأفضل أن تبقوا في بيوتكم وتدعوا من هناك؟ أليست هذه المسافة الطويلة مشقة غير ضرورية؟ فنقول نحن: نمشي لأن الحسين مشى، نمشي لأننا لا نريد أن ننسى، نمشي لأن أرواحنا لا تستقر إلا إذا عبرت هذا الطريق، طريق التذكير لا الطريق الجغرافي فقط. نحن لا نمشي نحو قبر، نحن نمشي نحو قضية، لا نمشي نحو ذكرى، بل نمشي نحو وعد. نمشي لأن في المسير تطهرا، ولأن كل خطوة تبعدنا عن ذواتنا الأنانية وتقربنا إلى معنى أوسع.

مستمعينا الأفاضل، لو كان لكل خطوة لون لكان لونها أحمر، لون الدم، لأنها نابعة من وفاء لدم سفك من أجل الحق. كل خطوة هي قطرة وفاء، وهي توقيع جديد على بيعة لم تنتهي. تخيلوا لو جمعت كل خطوات الزائرين عبر التاريخ، فكم عددها؟ كم كتابا ستملأ؟ وكم وصية ستكتب؟ كل خطوة تقول نحن لم ننسى ولن ننسى. كل خطوة تصرخ في وجه الطغاة أنتم زائلون والحسين باق. كل خطوة تعيد كتابة التاريخ، ولكن بصيغة جديدة، صيغة الصامدين لا الصامتين.

مستحيل راح يصير تراث. تذكرنا

بعض الزائرين لا يستطيعون المشي، مرضى، معاقون، أطفال، لكنهم يشاركون. كيف؟ بالنية، بالشوق، بالدمع، وبالدعاء. وهنا نكتشف الحقيقة، ليس الجسد هو من يمشي، بل الروح. والروح لا تتعب ولا تتوقف ولا تتراجع. الروح هي التي تمشي قبل الجسد وتمهد له وتدفعه وتجره إن لزم الأمر. وهكذا يصبح المسير طريقا للروح قبل أن يكون طريقا للأقدام، وتصبح كل خطوة سطرا، سطرا مكتوبا في دفتر الله، لا يضيع ولا ينسى.

نعم، للمسير لغة لا تقال بالكلمات. الزائر حين يمشي لا يتكلم، لكنه يقول كل شيء، نظرته، مشيته، ودمعته، وسكوته، كلها كلمات. هذه اللغة لا تدرس في الجامعات ولا تترجم في الكتب، بل تفهم بالقلب فقط. هي لغة الحب، لغة الحب والإيمان والوفاء. ومن يتقن هذه اللغة يقرأ في الطريق حروفاً لا ترى، حروفاً مثل الحسين لا زال بيننا، الحق لا يموت، كل عاشوراء هي بداية لا نهاية.

الكفين من راعي الكفين اي ولي يسألكم لي اش ولي يسألكم لي اش يا هالناس تمشون قلوا للأرباب خلى بروسنا جنون ولي

الحب جاي حتى الطير من طار نيته ويا المشاي لهفاني ومشتاق يصفق للجنحين يصفقها الجنحين وهذا

كل خطوه تكتب سطرا جديدا في وصيه الدم، وكل زائر هو حبر جديد على ورق الثوره. الطريق ليس مجرد اميال، بل ميثاق بينك وبين الحسين. فلا تظن أن خطواتك تضيع ولا تعبك بلا معنى، فالله يقرأ والتاريخ يحفظ وكربلاء تنصت. وفي كل سنة حين تمشي كن واثقا، إن اسمك يكتب في سطر جديد من تلك الوصية، وصية الحسين عليه السلام التي لم تنتهي بعد.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من هذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا مريم الزبيدي، في التقديم وفي الإعداد حيدر التلبي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج مصطفى القزويني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله حبني من وعينا من وعينا باربعينا فطرة والنقاء أعلى فطرة والنقاء تقرأ يلا كل كريم.

0: يا دائمي سمرة
1: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أنا بظل إحساسي بأنفاسي هواك فالقلب وما يهوى ولن

كل يا الله.

حواس الخمسة مستشعر معاني الهم مع الشغر بحياتي صاير محرر مع الشغر بحياتي صاير محرر هذا نسف أحزان بشير ياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا هذا نسف أحزان بشير ياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا وقع الحزن قاسي في كل الحواس وقع

من لطف الله كله تكلم الطافك يضل حي انت والمذبوح شيافك يا من لطف الله كله تكلم الطافك يضل حي انت والمذبوح شيافك انا بعين البصيره مميز اوصافك انا بعين البصيره مميز اوصافك

نارين بلا عين أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك إني دون مارين بلا عين أراك

الحمراء بعد مش ما أزور استنشق الذكرى بعد مش ما أزور استنشق الذكرى أشم ريحة حريق من خيمة مستعره

التفاح من تشره طاح القبر بالعطر شذا نحري شذاك يذكو الطيب والمسك كما يذكو ثراك صاح القبر بالعطر شذا النحر شذاكا.

حسرتي ووني السمع ما اخذ نصيبه وشارك بحزني انا اش ما حاولت انت الحصل للني انا اش ما حاولت انسى الحصل

0: هل الأكبر أسم عينادي أدركني
1: هل الأكبر أسم عينادي أدركني وسمعك من صحيت آية مني الله وسمعك من صحيت
2: مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك
0: صدعت الرواسي في كل المواقع

0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني.
1: ما شاء الله في دول يديك
2: نشمي.
0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني، شفت طارق يجبر بين نقصاني. يا من ذكرى

شربت دموعي حتى اشتدت لم صابك أحير شلون سلواني

الشجون بما يحوي بكاكا حتى دمعي الجاري بكل باري حباكا بالدمع.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

العائلة مشي السيرة وإلى أهل التعب. بلا جواب.

شرف عزي وجود

شراحت تسالف صار بيها صار تحكي عن مصاب لا

شاح عني مصاب الاهل.

شدد النظر وين ابو فاضل وين خير

وين حيك بهاي الحرام اللي عشنا فيها.

اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها آه يا زينب شبحت للنظر صاحت الله ايش صنع بنا القدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشط فيها يزيد يسأل وين اخت حسين وين

0: عليا يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شبر.
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومين عرف زينب بدا يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر بيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصي تغلب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه راس

تحسيا من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها من بعد ومن بعد ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين امي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء العفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الاهل ينهاوليها يا هم من الاهل ينهاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع

بين رسمه بوسط رمشي ليل ونهار الحب ياخذنا لبسفر فارقنا هالخدمه صار يطمع الشغر

ساعتنا صر فتح وبأمر ياخذنا نطلب ثائر ذبح مو سغل عماته عشان سبي وجريح نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا أبو علي بتشيئني لأجلك، بتشيئني لأجلك.
4: يا أبو علي بتشيئني لأجلك.
3: وخلت مع عيني الما بجت لك،
4: وخلت مع عيني الما بجت لك.
3: علمني كل ما أسمع اسمك،
4: علمني كل ما أسمع اسمك.
3: مثل الخيم كون أحترق لك.

كعطشة يجري النار يمك لتشن ذبحوك عطشان. مرات أريد أفرح وأحس بالفرحة متلوث من

ولها السيد وبإذني واسمع طحن الإعظام ولها السيد وبإذني واسمع

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: المهجد
1: عادل عادل.
0: الله الله بدربي شفت صورة مرسومة من نورة شاعت ضوال دنقت ابو شنها كنها القمر كنها راعي اللواء

0: جامعة المستقبل.
1: الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

رسول الله وعلي كل من يهمك ربنا بجلالة قدرته يحب اللي يخدمك خدام الحسين وشرف ينطق

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

تسلم لمطور ابويا اللي يسكت حرمله ما ياخذ كربله ويهدم قبضها ويهدم على علي ربينا لك ولد سمينا ومحشد تنذر لك رقبها تنذر يلا وعهد منعوفك للأبد من تذقل حربها من تذقل ويول شايب من يطب يضحك سن الحرب صاح الطب غضبها صاح الطب على علي شيابنا يطبون حفاي يحطون لون وطعم بالماء

موكب نجتمع نبكي لك مو دمع دم ينزل على ما دم الله من المواكب يرتفع صوت شنو هالصوت ما نتركك يا حسين للموت من المواكب يرتفع صوت ما نتركك قلنا قلنا قلنا يلا من المواكب يرتفع صوت ما نتركك

بعد مو عشرة مصالح مو عشرة مصالح. وياك نمشي بكل الأحوال وياك نمشي بكل الأحوال.

يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف الاحسين يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف قول قول قول قول غير احنا تربات نحيا ونموت بكيف الاحسين والله وكل عام وياه

طيب فين هضبها هضبها هضب ايدك في دوق ايهورك ما ينو طيب فين وشارك مو وفي ما تسوى حياته صيح صيح ما تسوى حياته علي علي.

0: الاهل نخدمك ونغث الشماته ونغث الشماته
1: ونغث الشماته
0: بس الحضرتك تزحف الناس

0: منك اخذ حزن الشمس درب المشي وداف والدمع يمشون من البحر لحسين
1: يمشون من البحر
0: يلا يلا عن شيعتك.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا زينب يا من بحماك محمية، هالليلة أريدك تنزل ويا زينب لساحة كربلاء، هناك شوف الشافت بالرد.

رحت للكوفة شنو عمي؟ مشبية مشيت وروس أخوت تظلل علي، مشيت وروس أخوتي يا صاحب الزمان نظرة، مشيت وروس أخوتي تظلل علي، يا حسين عيالك مجتوفة مشبية وطبت للكوفة مولاي.

شوفه دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد يا صاحب الزمان يا ابن الحسن دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد دخلونا دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد لا تكتم صوتك سمعا للحجة دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد وشبلك علي وياي بجامعة من قاد اي والله وشبلك علي وياي بجامعة من قاد ومن بعد الكوفة ولوعتها للشام العيلة تعنتها

من الشعر. وصلنا الشام ولقينا الهضم، والله بالشام وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام. انا وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام، يا هضمة يسرنا ولوعة الايام، يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. اي والله يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. وصلنا يا استعار بينا سعير الهم، وصلنا ومثل اوصالك طاحت يا حبيبي يا حسين. وصلنا يا اي وصلنا يا خوي.

الحزن والهم تعنت تعنايت بثجيل النايب روحي تعنت يا اخو زينب الك زينب الله اكبر يا اخو زينب يا اخو زينب الك زينب تعنت والله قوم استقبل الجانت سبية الك حالة لا لا

جور الدهر ينشاف اللي ناظر بجت ما بعد ينشاف زينب والله طول هالما كان ينشاف زينب طول هالما كان ينشاف يسير تروح لولاد الدعية يا الله

0: اللي يحب هذه الليلة يواسي السيدة بطلة كربلاء قاضية الحاجات زينب يقوم على حيلة رحم الله ومن ذكر القائمة من آل محمد.
1: اللهم صل على محمد. أعزائي اللي لابس ملابسه في مجال خلفكم ده أشوف فضاوة شوي افتح المجال حبيبي بارك الله فيك أجرك على الحجة صاحب الزمان إن شاء الله وصاحب هذا المكان ارجع للخلف بارك الله فيك بارك الله بالنشامة مأجورين إن شاء الله وموفقين لكل خير أجرك على الحجة حبيبي صاحب الزمان مأجور حبيبي ارجع للخلف في مجال خلفك ارجع حبيبي حتى يأخذ راحته للطام جزاك الله خير الجزاء وأطلب من خدمة الحسين الجميع إن شاء الله لطم ثقيل على هواك لا تستعجل جزاك الله خير الجزاء من اليسر يا عباس رجعت ضعوني يا عمي من اليسر يا عباس رجعت ضعوني اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني اسمع زينب شت خاطبة من اليسر يا عباس رجعت ضعوني اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني شوف الجرالي خويا شوف الجرالي من اليسر يا عباس رجعت

شوف ايش جرالي خو ايدك ايدك باي على الحجة من اليسور من اليسور يا عباس اقعد يا راعي النوماس اقعد يا راعي النوماس عين متوني من اليسر يا عباس رجعت ضعيف

علي خويا شوف ايش جرى من اليسر يا عباس. بارك الله بيكم بارك الله. مأجورين مأجورين موفق لكل خير. من اليسر يا عباس رجعت ضعوف.

خويا شوف ايش جرى، ايدك ايدك ايدك بايع الحجة، شوف ايش جرى لي خويا، شوف ايش جرى من اليسر من اليسر يا عباس، رجعت ضعوني اقعد يا ها احكي شباب، من اليسر من اليسر مأجور مأجور رجعت

علي خويا شوف ايش جرالي بعد بعد شوف شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرالي اه تي تي بعون

بيوم يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيلة ترجاك مرني بكفيلي يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيلة ترجاك مرني بكفيلي ارد اشكي حالي خويا ارد اشكي حالي من اليسر من اليسر رجعت رجعت ضعوني اقعد يا رهاب

0: ام المصايب تدرين قطعه وجفوفه عطوفه وعينه تعتبين حالك يشوفه يا ام المصايب تدرين قطعه وجفوفه عطوفه وعينه تعتبين حالك يشوفه صاحت يا غالي
1: شنو
0: خويا صاحت يا غالي من اليسار من اليه
1: هلا هلا اقعد يا راعي
0: اقعد يا راعي
1: عاين عاين
0: عاين امتوني من اليه
1: هلا بلا كلام بلا كلام ايه جاو جاو بلا حكي رحم الله والديك
0: عاين امتون شوف ايش جرالي شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرالي خويا خويا شوف ايش جرالي خويا
1: الى الشاعر الاديب السيد سعيد الصافي الرميثي
0: والحادي سمع ونت هليم

عطوفه وعينه تعتبين حالك يشوفه يم المصايب تدرين قطعه وجفوفه عطوفه وعينه تعتبين حالك يشوفه صاحت يا غالي خويا صاحت يا غالي من اليسار من هلا هلا رجعت.

شوف الشرالي شوف الشرالي بعد بعد شوف الشرالي خويا

وعن غابي خيل طالت لو يناشدني يا بالفاضل درب الشام بالونقضيت.

0: علي خويا سود الليا من اليسار من اليسار يا عباس رجعت ضعوني اقعد اقعد
1: اقعد يا راعي النوبه
0: عين عين امتوني من اليسار
2: الله لا خلص لسانك دنيا واخره
0: اقعد
1: يا راعي النوبه
0: شوف ايش جرى لي خويا
2: اي والله
0: شوف ايش جرى لي خويا قبل ما انا

قبل ما نام خد يا مقابرنا جتها قبل ما نام خد يا مقابرنا جتها هوت مثلي الغصن حضني تبشغتها

0: حياتها هلونت والعارض ما جا شيل ونتها صاحت يا ذخر بدنياي قد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني صاحت يا ذخر بدنياي قد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني جاوب سؤالي
1: من اليسر يا عباس
0: من اليسر
1: يا عباس
0: اقعد يا راعي اقعد يا راعي من اليسر يا
2: مأجور مأجور حبيبي
0: اقعد يا
1: راعي
0: شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرالي اي والله شوف ايش
1: جرالي
0: يا موقف اذكره و

معاني شاف دمع الهمات وش كثر صبري بين الحرم والأطفال حيرني دهري معاني شاف دمع الهمال وش كثر صبري ما عندي والي خويا ما عندي من اليسر يا عباس.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي، قدمت لأحرم في رحبتيك سلام لمثواك من محرمي. فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. سلام عليك فأنت السلام، وإن كنت مخطضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بماديس من صدرك الأكرم، وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم. لقد قلت للنفس هذا طريقك لاقي به الموت كي تسلمي، وخفت وقد ظفر الموت ظفرا فما فيه للروح من مخرم. وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم من الرفض والكبرياء العظيمة، حتى بصرت وحتى عمي تمسك من دون قصد فمات وأبقاك نجما من النجوم.
3: قالوا في الحسين.

0: أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين
1: هنا
0: تتغلغل في
1: إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافين ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيمي جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الطليعة بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف مشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير، مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان، حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني، تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
0: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ترجون من الكلمات لتعتبر كلمة أضداد، يعني تحتمل معنين، الخوف والرجاء، تجي بمعنى يرجو يعني يتأمل ينتظر، وتجي بمعنى يخاف يخشى. هاي كلمات الأضداد، مثل جون مثلا تطلق على أبيض وتطلق على أسود، مثل القرء مثلا تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. لسبب هي هاي من أسباب اختلاف الفقهاء في جملة من الأحكام، سبب مثل هالألفاظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو بيه ألفاظ تعطي معنى متقابل، وشبقى يبقى الفقيه يلاحظ القرينة اللي موجودة بالآية، وعلى ضوءها يعين الحكم، يعين ياه المراد، يعني هل المراد هالمعنى أو المراد هالمعنى. والحقيقة هي هالمسألة يعني مسألة اختلاف الفقهاء معظم يجي من أسباب فنية، نبه لي، معظم الاختلاف يجي من أسباب فنية، وإذا إجى من أسباب فنية يقتضيها العلم ما بيبقى اللون من الاختلاف طبيعي، يعني يعتبر عملية تثري الفكر، لأنه إذا صار الاختلاف علمي قطعا راح يصير ثروة بالساحة، ثروة فكرية، وما بي أي حساسية أن يختلف الفقهاء تبعا لاختلاف الدليل. إذا مسألة من المسائل يختلف فيها هذا الفقيه مع هذا الفقيه، نعم اختلافه. مثلا افرض أكو نزاع عند علماء اللغة أن الغاية تدخل بالمغياي ولا، يعني لما واحد يقول لي امشي منا إلى البيت إلى بيتك، هاي لما يقول لي إلى بيتك يعني إلى باب البيت، أوقف على الباب يولا كون أدخل أحط رجلي بالبيت، نبالي، لما يقول لي أدخل إلى بيتك الغاية البيت، فرجلي يكون احطها بالبيت، يا الله اعتبر ممتثل اني انا مشيت الى البيت، حطيت رجلي بالبيت، ومرة لا اوقف على الباب، اذا وصلت الى الباب اكون انا ممتثل. هاي دخول الغاية في المغية او لا يسموها علماء الاصول. المسألة مثلا لما اشوف انا بعض المسلمين ما يفطر الا لما شوية الوقت يظلام، او شوية يمشي على فوق مغيب الشمس فش كم دقيقة، هذا متمسك بدليل. الدليل شنو؟ دخول الغاية بالمغية. اني انا ما مو القرآن يقول لي ثم اتم الصيام الى الليل، الليل يعني اوله، كون احط رجلي على اول الليل. واحد يقول لا، الليل يعني الوقت اللي نخصصه لليل، والنهار الوقت اللي نخصصه لطلوع الشمس،
من طلعة الشمس إلى غابتها يسموه نهار، ومن تغيب الشمس وفوق يسموه ليل. فواحد يفطر رأسا بمجرد أن تغيب الشمس، واحد لا. اثنينهم ماخذين دليل، يعني هذا أفطر عن دليل وهذا عن دليل، هذا عن علم وهذا عن علم، هذا شيء ما تقدر تعتبره شيء نشاز أبدا، شيء علمي. وطبيعي أن يكون الفقهاء تختلف نظرياتهم وآراءهم تبعا لاختلاف الدليل، كل إشكال ما فيه، لكن الاختلاف اللي يجي من العصبية، اللي يجي من الهوى، اللي يجي من الحقد، هذا هو اللي أضر بالساحة الإسلامية. الساحة الإسلامية الواقع أكو بها ألغام بلا كلام، وأكو ناس يتصيدون فيها الماء العكر، أكو ناس مو من مصلحتهم أن المسلمين يتفقون ويتقاربون، لا، وحقك أكو جماعات يريد يخبط الماء على طول، ها؟ حتى هو بالماء الخابط يقدر يصيد، أما إذا لا، إذا صفى الماء يعني تسلطت عليه الأضواء انكشف. أكو عندنا عناصر من هالنوع مع الأسف موجودين. وإن كان عندي أمل بالله عز وجل وبيقظة المسلمين أن دولة ينعرفون ينفضحون، الله عز وجل يكفي المسلمين شرهم، معروفين يعني يشار إليهم بالبنان، أنه أكو مجموعة مهمتها قدرون شوية تقوموا وقاعدة تشوي، تعالوا لي لنا هذا الفراغ أكو على اليمين، عجل اللهم فرج وليك القائم عن يمين شوية، عن يمين عن اليمين يرحم والديك. فهذول في واقع الامر اللي ينتهي بهم المطاف الى ان يتحكم بهم الهوى والعصبية والحقد، هذول ما في شك بعيدين عن ساحة الله وبعيدين عن خدمة الاسلام. يعني انت تلحظ تقدر اللي عنده شوية قربة وخبرة يعرف لما يمر بالقرآن الكريم ويطلع على التفسير، تعرف الواحد اللي متمرس بفنه يعرف يعني الامور في بعض التفاسير واضح، تشوف الهوى يتحكم بها، تشوف الهوى. خلي اضرب لك مثل، يعني انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يجي تلقى هنا أكو نوعين من المفسرين، نوع من المفسرين يعني مثلا يصرف الآية علما رأسا يجيبها يسلطها على أبو طالب، أن هذا وهو اللي نهت الآية عن الاستغفار إلى، وأفرض مسلم في صحيحة والبخاري في صحيحة يروي يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله على أبي طالب وهو يجود بنفسه، كان ينازع في لحظات الأخيرة عند أبو جهل أو عند عبد الله بن أبي أمية قاعدين يمه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، وعلى التعبير الآخر أشهد لك بها عند الله. طيب في أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا لأبي طالب أنت راح تترك دين آبائك وتسمع هالكلمة؟ لا لا يخدعك، خليك متمسك على دين آبائك. فامتنع نعم أبو طالب، والنبي كان يريد يستغفر له، فنزلت الآية تنهاه عن الاستغفار لأبي طالب. طيب خلينا نشوف الرواية شنو هي. أولا هذه الآية وين جاية؟ جاية بسورة التوبة، نبه يعني على ما أذكر 113 من سورة التوبة. هاي سورة التوبة إيش وقت نزلت؟ سورة التوبة نزلت بالمدينة
في تقريبا من آخر ما نزل من القرآن الكريم. تتنبه أبو طالب شو وقت توفى؟ أبو طالب توفى عام الحزن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، ها؟ قبل هجرته تقريبا بثلاث سنوات. زين، ثلاث سنوات وهنا تسعة، هي بسنة تسعة هي نزلت التوبة، يعني 12 سنة. نبه، يعني مار على السورة من بعد وفاة أبي طالب 12 سنة. إيش جابها لأبو طالب؟ تنبه لي، أبو طالب ميت قبل 12 سنة وهاي السورة نزلت بعد 12 سنة، تقول نزلت بأبي طالب؟ يعني شنو البخاري ما يتهم ما يعرف ما يعني هاي أمور ما يتنبه لها، يعني مسلم في صحيحة ما يتنبه لأمثال هذه الأمور، ها؟ يو لا، هذول أخذوا من طريق آخر، أخذوا من طريق آخر. مثلا إذا رجعنا أحسن الظن نقول أن دول أخذوها أنهم أحسن الظن ببعض الرواة، بس أحسن الظن ببعض الرواة مو بمحله. ليش؟ لأنه أرجوك أنا لما أجي إلى مروان ابن الحكم، زين، وأجي إلى عمران ابن حطان، وأجي للأشعث ابن قيس، هذول من رجال الصحاح، اليوم لأجيب لك أسمائهم، هذول من رجال الصحاح، أنا أنتظر مروان يكون مأمون على علي بن أبي طالب؟ ها؟ الأشعث ابن قيس مأمون على علي بن أبي طالب؟ تنبه لي، هذول اللي من سمرة ابن جندب مأمون على علي بن أبي طالب؟ هذول طبعا هذول وناس إذا ذكروا علينا طالب يفقدون عصر.

0: إجابة لي شنو اللي أتى بها؟ ورغم من سورة التوبة. إذن اثنين ثلاثة لشان الآية لشان عام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لشان عام، والسياق لما يكون سياق عام يعني أكثر من واحد. طيب هاي كلها قرائن توحي بأن أبا طالب هو المقصود، مع العلم أبو طالب كان من أطوع الناس للنبي. وش يقول له؟ يوجه حيث يوجهه النبي يتوجه، من أطوع الناس، من أكثر الناس إذعانا لأوامر النبي. إنما الرجل أخفى إيمانه وأظهر الشرك حفاظا على الوضعية القائمة، يريد يدافع بوضعيته عن المسلمين وعن الدعوة. طيب شوف هذا الفرق، هذا الرعيل من المفسرين. أكو رعيل آخر، الطبري مثلا، الفخر الرازي، رشيد رضا في المنار، يقول جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا آباءنا كانوا يحامون على الجار، اذا واحد صار جارهم ما ينظام، جارهم لا يضام، يحامون عنه ويدافعون عنه، كانوا يكرمون الضيف، اذا دخل اليهم ضيف يكرموه غاية الاكرام، كانوا يصلون ارحامهم، كانوا هذول يسوغن ان نستغفر لهم، يعني هذول نوقف مثلا على قبورهم وندعو لهم بالمغفرة، يسوغ لنا ان نستغفر لهم؟ قالهم النبي بلى، وسأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فنزلت الآية تنهى، يقول الآية بالمدينة نزلت وبها الشباب. طبعا هذا رعيل من المفسرين وهذا رعيل من المفسرين. يعني انت لما تجي وتريد تدرس ظروف القضية كواحد مفسر عالم، لما يجي عن طريق القرائن يقدر يعرف مضمون الآية، يقدر يعرف إلما النازلة وشنو الهدف من وراها، شنو مضمون الآية وشنو الهدف من وراها، تعرفه لأن شغلته ويقدر يناقش الموضوع فنيا. هاي حبيت أقرب لك بها المعنى، أن إحنا لما تجي لنا آية من الآيات الكريمة تتناول موضوع، يكون هذا الموضوع ينحط بيد واحد عنده آليات للتفسير. يعني شنو معنى عنده خلفية علمية؟ لازم يكون عنده خلفية علمية، كان يعني مختص، يعني شغلته. طبعا أنا الآن لما أريد أخذ الدواء كون أخذه من طبيب ماهر، أكو عنده خبرة، عنده دراسة، عنده علم، أخذ من عنده الدواء. كذلك لما أريد أخذ العقيدة كون أخذها من عالم موضوعي متجرد، لانه اذا كان مو موضوعي ومو متجرد ايش راح يعطيني؟ هذا ما راح يعطيني معنى القرآن، يعطيني المعنى اللي بدماغه اللي بمخه يشكبه على الورق، يعني بتعبير اخر عملية اشخاص مثل ما يقولون، ما في داخل رأسه يسقطه على الورق. في واقع الامر هاي معضلة من المعضلات اللي احنا عايشيها الى الان، وهي ترى مو بس بالتفسير، بالتاريخ هالشكل، يعني انت الان لما تمر بالتاريخ ايضا تلقى هاللون هذا موجود. اليوم شفت لي مؤرخ يستعرض قضية ابي ذر، يقول ابو ذر نفى نفسه الى الربدة، هو نفى روحه مو نفى. يا اخي ليش انت يعني خليك واقعي، يقول اثنين اختلفوا ونفى الحكم، يقول اختلفوا يا ونفى. يعني ارجوك احنا ليش هاي امانة التاريخ في اعناقنا، احنا نريد نقدم زاد للمسلمين، كون نقدم لهم الزاد الصحيح. ارجوك انا شنو مصلحتي اجي اتحمل الاوزار من اجل شخص مهما يكون الى مكانه، ما عندي مانع انا اقيمه تقييم موضوعي، اقول ما لي شغل بيه، انا ما اريد، ما عندي حقد وياه، ما عندي عداء وياه، انما اريد ان هذا الزاد الطعام اللي اقدمه للمسلمين لازم يكون طعام مو موبوء، طعام نظيف، حتى هذا المسلم لا ياكل طعام موبوء. وشنو ذنب انت تجي لي للتاريخ تزور هالحقيقة هاي، حقيقة كلها تزورها تقول أبو ذر نفسه. أبو ذر ما يقدر يبعد عن قبر النبي لحظة، يشتهي قبر النبي بكل ساعة، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يكون يمه. أبو ذر أرجع أخرج، اضطروه اضطرار أخرجوه. طيب فتلقى بالتأريخ الظاهرة موجودة، تلقى بالتفسير الظاهرة موجودة، تلقى حتى بالأدب هذه الظاهرة موجودة، حتى بالأدب تلقى أكو تزوير. يعني أرجوك لما واحد يوقف يقول له للرشيد يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيب لم تخلف مكائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن بابن العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. لاحظ ها، هذا من هالنوع. وتلقى واحد آخر يجي ليه لا يشتمه للرشيد، شتمه نبه، لا هذا أسلوب صحيح ولا ذاك أسلوب صحيح. شتم ما شتم مو من شيم الرجال، شتم مو من شيم الرجال ولا من شيم الأشراف. أرجوك الشتم شنو قيم شي قدم شي آخر الشتم، هذه أقيمة تقييم موضوعي، أبين منحرف هذا منحرف، أقول هذا منحرف عند كذا بدليل كذا بدليل. أما اشتايم هاي اشتايم ما أدري منين إجت، غريبة على فكرنا. أئمتنا هواية أكبر من هذا وأشمع، وإحنا فقهاءنا أيضا أكبر وأشمع. أكو تقييم، يجيك قد واحد ما أعرف معود لسانه على السلك هذا النتيجة. أعود للموضوع، فمن بعد هالمقدمة خلنا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. طيب بعد أن عرفنا أن هاي من كلمات الأضداد، وكلمات الأضداد تحتمل معنيين، فشنو المراد منها؟ واحد يقول أن معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخشون من الله تبارك وتعالى، أنتم ما عندكم خشية من الله، يعني انتو ما يحملكم معرفتكم ما تحملكم على ان تكونون خائفين من الله. ليش ما تخافون من الله عز وجل؟ انسان ينبغي ان يخاف من الله لان الله عز وجل توعد ووعد، ينبغي ان يؤخذ وعده ووعيده، مثل ما انا لما اسمع عند وعد ارجو ان يرحمني يعطيني جنة يعطيني رضا، كذلك لما اسمع وعيدة واسمع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ينبغي ان اخاف، ينبغي ان استشعر الخوف. فكأن الآية تقولهم انتوا لا تقصرون نفسكم بس على الوعد، تفرحون ان الله وعدكم بجنان وبرحمة، ايضا خافوا ان الله اوعدكم بنار وبعقاب، لانه بالوقت اللي هو غفور ورحيم هو شديد العقاب. فهالمعنى ينبغي ان يكون عندكم تعادل بين الخوف والرجاء. هذا رأي. الرأي الاخر لا، ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا تعرفون عظمة الله. نبأ، ولعله هو هذا الرأي الأصوب، سيجينا رأي ثالث، لكن لعله هو هذا الرأي الأليق بجو الآية. يعني يريد يقول أنتوا على قدر طاقاتكم تعرفوا على عظمة الله. صحيح أن الإنسان محدود، إدراكه محدود، علمه محدود الإنسان، لكن هل مقدار من علمه أنا أذكر أكو موقف إلى أينشتاين. أينشتاين طبوا عليه اللاهوتيين، يعني اللي يشتغلون بعلوم ما وراء الطبيعة، بالعلوم الإلهية، دخلوا عليه وين؟ دخلوا عليه بمعهد الدراسات العليا في المدينة، قبضوا عليه وهو جالس ويما مجموعة من العلماء، قالوا له ما رأيك في الله؟ فكرة الإله، تقدر أنت تعطينا فكرة عن الله عز وجل؟ التفت لهم قال لهم أريحوا بقعدوا أولا. قال لهم أنا لو كنت موفق لاختراع جهاز، لو أقدر أحصل لي على جهاز، هذا الجهاز بقابلية أن يلتقط لي صوت بعض الكائنات الحية، يعني الفيروس صغير هو قدر حجمه، قال 1 من 100 مليون من السنتيمتر المكعب، ها؟ ايش كبره هذا؟ يقول هذا هذه الدرجة من الصغر والدقة اللي ما يرى إلا بميكروسكوب مجهر، هذا لو واقف على شعرة واحد إنسان شعرة من شعراته واقف عليها هالميكروب الصغير. يقول أنا لو عندي جهاز يلتقط صوته وأشعل هذا الميكروب، أقول له أين تجد نفسك؟ أنت وين شوف روحك واقف؟ كان قال لي أنا واقف على شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ها؟ يعني شجرة عظيمة بالقياس إلى حجمه، يعني حجمه هذا هالحجم الصغير الدقيق، الشعرة عندك كبرها، ها؟ والإنسان عندك كبرها. فلو سألته كان قال لي أنا واقف على شجرة شامقة بالسماء، ها؟ قلهم أنا نسبتي إلى الله عز وجل أحقر من نسبة هذا الفيروس إلى الإنسان. أنا تطلبون مني أنا أعرف الله عز وجل؟ وين أقدر أنا أعرف؟ نعم أعرفه عن طريق آثاره. أشوف النظام اللي موجود بالكون بالمخلوقات، هذا النظام هو يدلني على الله. وعين في هاي الفكرة اللاهوتية. أي احنا عندنا الرواية شو تقول؟ تقول تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. كأنه انا اذا اريد اقعد افكر بعض القضايا في الواقع، الانسان يعني مخه يتعب ويتعب، مو سهلة ابدا. شلون انا اقدر اقول ليش خليك الشاتة عن الله، تعال الى هالكون هذا، اقعد افكر بالفلك. يومية العلم يقدم لك اكتشاف جديد، يومية وقال لك الجنان نجم بينه وبين 120,000 او 120 مليون سنة ضوئية. شي بس 120 مليون سنة ضوئية، الضوء يمشي بالثانية 360 ميل، ها؟ بالدقيقة شقد، بالساعة شقد، شكثر بيني وبينه، ويومية واكتشاف على الكون شكبره. اذا ابعد افكر بالكون مخي يتعب، ها؟ شان رايح لله عز وجل المبدع، والكون رحم الرجحات الله، شيء من فيض الله، من عطاء الله. فشلون انا اقدر، ها؟ سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فلما تسمع أدعية أهل البيت تحط إيدك على عتبة الإدراك والفهم لعظمة الله، وأنهم عرفوا الله عن طريق آثاره، وإلا معرفة الله عز وجل على الأصول ما أتيحت إلا لأفراد فقط، ها؟ فالمسألة في واقع الأمر تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكير. الإنسان كون إذا أراد أن ينتهي إلى هذه المعرفة يذعن بعظمة الله عز وجل، كأن الآية تقولهم ما لكم لا ليش ما تعرفون عظمة الله تبارك وتعالى. لازم تعودون أنفسكم على أن تكونون خاشعين خاضعين إدراكا منكم لعظمة الخالق. احنا لا مهجي مع الأسف، اكو عندنا ناس من يحكي ويمر بذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة كان يحكي له عن واحد عادي، ها؟ يحكي له عن واحد عادي، تلا يا الله ليش ما سويت شيء؟ حكي عجيب يعني، كلام غريب هذا اسلوب ايش هذا؟ انت ويا من تتكلم؟ علمن انت وين؟ الامام زين العابدين سلام الله عليه كان اذا توضا يصفر يربد يتلون وجهه الوان، يقولوا له يا ابن رسول الله ما الخبر؟ يقول أتدرون بين دائما أقف؟ أنا وين واقف أنا؟ ها؟ بالواقع الإنسان يكون يعظم الله عز وجل، يكون مهذب في ألفاظه، في تعابيره، إذا أراد أن يذكر الله عز وجل يذكر على طهر، يذكر على استعداد، حتى على الأقل يكون عارف لعظمة الله عز وجل. لأن أنا لما أتعامل مع الله من هالمنطلق، الله تبارك وتعالى يتعامل معي بقدر وعي وفهمي أيضا، يرعاني، لأني لما أعرف أقدر الله حق قدره، الله عز وجل لا ينساني أبدا. طيب، هذا الرأي الثاني، لأن معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأكو رأي آخر، لا، وهو ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني انتو ليش ما تتوقعون، ليش ما تتوقعون ان الله عز وجل مو بالشكل اللي اعتادت اذهانكم من الالهة، مو ندوله، ايش وقت انتقلوا، انتقلوا للاسلام منين؟ من مجتمع جاهلي. لما انتقلوا من مجتمع جاهلي، شنو اللي بذهنهم عن الالهة؟ اللي بذهن عن الالهة يعبد انواع طبيعية، يعبد لنوع من الانواع الجوية، يعبد لكوكب من الكواكب، يعبد لحيوان من الحيوانات، يعبد لشجرة، مو الشكل، وعبروا لما عبروا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله، المشركين كانت عندهم شجرة اسمها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، يقولون للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين، كما لهؤلاء ذات أنواط. يقول كانوا هاي الشجرة يطوها لون من ألوان العبادة. النبي صلى الله عليه وآله صحح لهم مداركهم، قال لهم انتوا بعالم، انتوا انتقلتوا إلى عالم آخر، نزعوا الجاهلية من رؤوسكم واخروها، نبدأوا. يعني كانت عندهم مظاهر من هالنوع ما مدركين بها عظمة الله. يعني مثلا نزلوا بوادي قاموا يدعون يصيحون به على أصواتهم، قال لهم النبي اربعوا على أنفسكم، انتم اجا يصيحون الواحد أطرش أصلا، الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، خليكم على وقاركم، انقطعوا إلى الله بسكتة وبهدوء، لا تشرعوا لي بيديك ورجليك، وتسووا روحك ما شنو، لا لا لا، انقطع إلى الله بهدوء. إذ نادى ربه نداء خفيا. فالمسألة كأن الآية تقولهم غيروا وجهة نظركم إلى فهم الإله، غيروا، اعرفوا الله عز وجل. طيب، انتقلت، قالت وقد خلقكم أطوارا، كأنه شنو هاي بمثابة العلة، هاي الآية الثانية بمثابة العلة للمضمون الأول بالآية الأولى، أنه أنتم لما تدركون أن الله خلقكم أطوار تدركون عظمته، تدعنون إلى تنظروا لنظرة أخرى، شلون أطوار؟ نبه لي نبي أثلاث آراء. رأي الأول وقد خلقكم أطوارا، يقول البعض أن هاي تشير إلى النظرية اللي تقريبا يذهب إلى داروين. داروين مو عندها النظرية أن الإنسان بادئ ذي بدء أفرض تكون من الطين، من طين البحر، وإجا إلى أبسط أنواع النبات، ثم النبات تطور وإجا إلى أبسط أنواع الحيوانات، ثم الحيوان تطور وإجا إلى أبسط الأنواع، كذا إلى أن وصل إلى هذا اللون. يعني أفرض الإنسان الأول كان غير هاي، إنسان مثلا نشبه إلى بعض المناطق أن كان إنسان بدائي وتطور الإنسان في أدواره. على العموم نظرية داروين في التطور، البعض يقول الآية بها إشارة إلى المعنى. طيب، أنا سبق أن ذكرت أكثر من مرة، قلت أن هذا المعنى اللي ذكروه إذا يقولون هذا عفوا، لا، هذا يتناقض مع الدين، ماكو شيء عفوا، إن كل شيء خلقناه بقدر، ماكو شيء عفوا، ماكو شيء مخطط إليه وماشي بعلم. أما شيء وحده صار وعفوا بصورة عفوية صار، لا، هذا الرأي ما يتناسب مع الدين. إذا لا والله نقول أن هذا صار بإرادة لله، الله تبارك وتعالى بإرادته خلق الإنسان مثل ما الآن ببطن أمه،
1: المؤسسه والان في بطن ام الانسان يمر بها الادوار. عندنا نظريه التلخيص، نظريه اجتماعيه، علماء الاجتماع يقولون ان الانسان يلخص ادوار الانسانيه كلها في بطن امه. شلون يعني يلخص ادوار الانسانيه؟ الانسانيه مرت بها الادوار، مرت بدور خليه بسيطه وتطورت وتطورت وتطورت الى ان وصلت الى هذا. يقول الانسان اول امور فد حويمن يلتقي ببويضه يتحول الى زايجوت، ثم يتطور يتطور يتطور الى ان يصير انسان يمر بمراحل متعدده، ياخذ شكل دوده، شكل غنم احيانا، ياخذ اشكال متنوعه داخل بطن امه، يلا يطلع يصير انسان بالاخير. فيقول ان هذا التطور لما مقصود ما نقدر نعتبره نشاز، لا صحيح هذا. اذا مقصود، اذا كان باراده الله ما يقدح، ما يتنافى مع الدين ابدا. هذا الراي الاول، ان خلقكم اطوار، يعني خلقكم بالتدرج من تراب الى ان صرتوا حمأ مسنون طين، ثم هالطين طلعت من عنده فد حياة على شكل خلية بدائية، وبعدين هالخلية تطورت الى ان وصلت الى هنا. هذا رأي الاول. الرأي الثاني، لا، وقد خلقكم اطوارا، يعني بالميول والطباع. نبه لي، هاي نظرية مهمة جدا. شلون يعني خلقكم اطوار؟ انت تلقى الواقع ان الناس بميولهم وطباعهم مختلفين، ولعلي اقرب لك المعنى باقرب الامثلة. الان شوف لواحد تجيبه الى المدرسة تقول لك تفضل انت الان خلصت افرض ثانوية وتريد تدخل الى كلية، ايش تختار؟ واحد يقول لك والله انا اريد فرع الهندسة، واحد يقول اريد فرع الطب، واحد يقول اريد فرع الاجتماع، واحد يقول اريد فرع النفس مثلا، واحد يقول اريد فرع اللغة. ها، كل واحد عنده ميول. نبه، كل واحد ميسر لما خلق له، عنده ميل الى جهة معينة، عنده ميل، عنده اطوار اشكال متنوعة. تلقى واحد عنده هذا هالشكل، وهذا عنده هالشكل، وهذا الشيء يترتب عليه، هذا يترتب عليه تلبية حاجات المجتمع. يعني هاي من رحمة الله بعباده، ان الله عز وجل يريد يغطي شنو وظائف المجتمع. يعني ارجوك، المجتمع يريد له واحد يشتغل باللغة، يريد له واحد يشتغل بالطب، يريد له واحد يشتغل بالهندسة، يريد له واحد يشتغل بالميكانيكا مثلا، يريد له واحد يشتغل بالزراعة، واحد بالصناعة. كل واحد على هدف، عنده هدف من الاهداف، ميل من الميول. ها، هذول شو يسوون؟ هذول يشدون حاجات المجتمع. يعني ما يبقى عندنا عوز بحقل الطب، ولا عوز بحقل الزراعة، ولا عوز بحقل الفيزياء مثلا او الكهرباء. اذا هذا هاللون من التنوع اراد الله عز وجل به تغطية حاجات العباد. مع هذا طبعا راح يترتب عليه فد لون من التفاوت المعقول. شلون يعني لون من التفاوت المعقول؟ يعني الان لما واحد يتخرج في فرع الفيزياء مثلا او في فرع الذرة، قطعا غير اللي يتخرج افرض في فرع اللغة مثلا. هذا راح يكون بحقل اهم، ويمكن يحصل على راتب اكبر، يصير شيء من التفاوت. هذا الشيء من التفاوت طبيعي. ليش؟ لانه بدون التفاوت حاجات المجتمع ما تمشي. يعني الناس اذا اعطيناهم كلهم مستوى واحد، يعني الاقتصاد الاسلامي ملاحظ هالظاهرة، هاي الاقتصاد الاسلامي يلاحظ هالظاهرة. هاي الظاهرة بعض الاقتصاديات المعاصرة تبيع بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني تجي تدجل شوية، تقول احنا لازم نشاوي بين الناس. شنو هذا العامل احنا نعطيه اقل وهو صانع الحياة؟ طيب انتم نحكمتوا ليش ما اعطيتوش؟ شو اللي بالقصر الكبير؟ ذولا دجال الاشتراكيات من هالنوع. تعالي وين وينكم ما طبقتوا شيء من هذا؟ وين العامل؟ يا يوم اعطيتوا راحته، يا يوم اعطيتوا طعامه، يا يوم رحمتوا. شو الواحد من عندكم يقعد له بقصر تلعب به الخيل، وهذا يريد لكوخ ما يلقى؟ بتحكي بلا طعمه، يخدعون بها الشدق البسطاء. فالتفاوت الاسلام هو عملي جدا، عملي، وليس للانسان الا ما سعى. الحقل اللي هو به مهم يلعب دور مهم بالانسانيه، ياخذ بقدر الغل بالغرم. ها هاي القاعده، الغل بالغرم. حصل تعب هالجد، حصل هذا وتعب هالجد، حسب تعبه حسب استطاعته. يعني انا شو اسوي له اذا واحد انا اعطيه فرصه في الحياه، واذا اعطيته فرصه في الحياه وهو قدر يوصل الى شيء معين راح ياخذ جزاء. خلقكم اطوار، يعني كل واحد الى ميول، كل واحد الى خط، كل واحد الى ذوق في هذه الحياه. نبه لي هذه نقطه. وحتى بالسلوك يعني بالتطبيقيات ايضا، شلون بالتطبيقات؟ كمان اضرب لكم مثلا، اثنين يحصلون على ثروه، واحد يحصل على ثروه، كلما تكبر عند الثروه ها يلمها اكثر، ما يمد ايده، ما يحرك ايده ابدا. ليش؟ يقول خاف من اصرفها بعد اظل فقر ما عندي فيها. لا خليها الم الم الم الم، ويبقى يا جماعه الى ان يطلع يطير غيره. واحد بالعكس لا راسا، اذا الله عز وجل انعم عليه لا، سلوكه سلوك طبيعي ما بي تشنج، يعطي وياكل ويتوسع. بس اضرب لك مثلين، المنصور الدوانيقي، طبعا عاش ببغداد هذا، المنصور الدوانيقي خليفه، المنصور الدوانيقي الخزائن مملوءه ذهب وفضه بين يديه، المنصور الدوانيقي امكاناته ملء الدنيا، كان يقعد يرقع قميصه بيده، يعني كان معروف بالبخل، كان معروف بان ما ينفق، معروف بالبخل، وعرف عنه هذا المعنى، ولذلك عبر عنه بالدوانيقي، كان يحاسب الناس على الدانق، الدانق شد شد درهم، هاللون مثلا من النفسية الضئيلة الضيقة، كان هكذا. يقابل فد واحد حادثة يروها المؤرخين، يرويها هو صاحبها، من هو؟ معن ابن زائدة، معن كانت طالبة السلطة العباسية، معن كانت السلطة العباسية طالبته وتريده، يعني كان هو على خلاف مع السلطة العباسية وأرادوا قتله قبل أن يعفون عنه، وكانوا يلحقوه وحقوا جائزة 10,000 دينار لمن يظفر به، وشفت رواية أكثر تقول 100,000 دينار. طيب في هذول اللي يدورون نشقوا، لأن جائزة ضخمة، نشطوا بالبحث عن، يوم من الايام يقول هو هذا معنى، يقول انا اختنقت، يقول مثل يعني من الاختباء ضام روحي واتنقل من مكان الى مكان، صدري ضاق، قلت اطلع برا شويه اطلع اتنفس. وقت قبيل الغروب رحت باطراف بغداد، اطلعت يقول خرجت، يقول خرجت وانا جوعان وعطشان والوقت صائب حار، نظرت الى اسود عبد أسود، يقول حامل بيده جرة كوز ماء نظيف جدا نظيف ينضح، وشعرت ببرودته، وبيده قطعة لحم شوها طالعة من التنور، رائحة الشواء تفوح منها، ورغيف خبز. يقول اشتهيت الطعام واشتهيت الماء، وقلت له يا هذا؟ قال بلى. قلت له أنا ضيفك. قال على الرحب والسعة، جاي انت؟ قلت له قال لي ذهب عنك الجوع. طب يقول اعطاني اللحمة واعطاني رغيف الخبز، اكلت يقول التذيت، ما التذت بطعام مثله، خلصت اعطاني كوج الماء شربت، يقول اخذت لي جرعتين من الماء وارتاحيت. ها لما فرغت مددت يدي الى جيبي، طلعت اموال شوية اريد اعطيه، يقول النظر الي شزر وبازدراء باحتقار. قلت له ليش؟ قال لي ما عيب عليك، تريد انا اخذ على معروفي ثمن؟ وانت قلت لي انا ضيفك، ولما تكون انت ضيفي تريد من عندي انا اخذ اجور، اخذ منك اموال على الضيافة؟ بس اقول لك شيء. قلت له بلى. قل. قال لي انت تعرفني انا منو؟ قلت له لا. قال لي والله انا عبد واعتقد، الان انا معتق وانسان عملي على قدر ما يشد طاقتي وحاجتي على قدر جوعي اشتغل، ما عندي ادوبك مثل ما نقول اللي اعيش به هذا المبلغ. واقول لك انا اعرفك كما اعرف نفسي، انت معا ابن زايدة، والسلطة تدور عليك تريد تقبض عليك، وحاطين مبلغ ضخم للي يقبض عليك ويوديك ليهم، وبوشعي الان انا اقبض عليك واوديك لهم. نعم انا اعتقتك ها، وما عملت معك هذا العمل لانه ما اراه من النبل، ما اشوف العمل من النبل في شيء، بس انا اريد اسألك سؤال. قلت له سأل. قال لي انت معروف عنك الكرم والجود والعطاء، هل سخوت يوم من الايام بجميع اموالك؟ قلت له لا والله. قال لي بنصف اموالك؟ قلت لا. قال لي بعشر اموالك؟ يقول استحيت اقول له لا. قلت له ممكن يجوز. قال لي انا والله الذي لا اله الا هو ما املك من الدنيا الا هذا اللي شفته الرغيف الخبز وهاللحمه والاميه، يا شلت وطيت لك خذها حتى تعرف ان هناك من هو اكرم منك. يقول هذا اخجلني من نفسي في الواقع، اخجلني من نفسي. تامل يعني هذول اثنينهم عايشين بيئه واحده، وهذا خليفه ومع ذلك يخاف ياكل لئلا اذا اكل تخلص فلوسه مثلا. زين هو هذا بهاللون خلقكم اطوار، حتى في التطبيقات تلقى هذا عنده ميول شكل، هذا عنده شكل، هذا عنده سلوك يترتب على ميوله، منبعث او ناتج من ميوله، وهكذا خلقكم اطوار اشكال منوعه. هذا راي الثاني. الراي الثالث لا، خلقكم اطوار يعني خلقك جنين في بطن الام، وطفل في حضن الام والاب، وصبي يدرج على الارض. كل دور من الادوار الله عز وجل اطاك به لون من الرونق. الدور الاول دور الطفوله، دور محبب الى النفوس. الانسان لما يشيل طفله يحن على الانسانيه كلها. نبه لهالنقطه. يعني الانسان الشوي، الانسان اللي مو مريض، المريض لا، المريض سيمر علينا، لكن الانسان الشوي اذا شال طفله يحب اطفال الدنيا كلها من اجل طفله. الحب اللي عنده لطفله ينتشر الى اطفال الدنيا. مش يقول واحد من شعرائنا، يقول يا رب من اجل الطفوله وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كنودا وأحببه وإن كان مذنبا. ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج بالإعنات وجها مقطبا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبا. تتأمل هذا الإنسان يحب طفله، إذا حب طفله ورعاه ينبسط حبه ينبسط. هذه عين النظرية اللي يذهب إليها مشكويه. مشكويه يقول أن الحب والصداقة تمدد الذات على المجتمع. فعلا يعني الإنسان يمدد ذاته يكبر يكبر يشفق على أطفال الناس، هذا إذا إنسان شوي. إذا وحش لا والله يتلذذ بتعذيب أطفال الناس. نعم إذا وحش من الوحوش اللي ولدتهم الدنيا عبر التاريخ، هذا بالعكس ما عنده بقلب رحمة لا للطفولة ولا للكبار ولا للصغر أبدا أبدا. هؤلاء اللي هم عبء على الإنسانية، لعنة على الحياة هؤلاء. الطفل في أمس الحاجة إلى العطف وإلى الرحمة وإلى الشفقة. طفولة إلها دور جميل بعد، إذا صار مو طفل قام يدرج أيضا إلى رونق، إذا وصل إلى دور الصبا دور اليفاعة، كل دور من الأدوار إلى جماله وإلى رونقه وإلى عطائه، إلى أن يوصل إلى دور الشباب دور الفتوة. وهذا الدور اللي دور الانتاج، دور العطاء، الدور اللي الله يأمرنا بأن نغتنمه، النبي يأمرنا بأن نغتنمه، يخلص من هالدور يتدرج عاد إلى أن يوصل إلى الدور الأخير، إلى خريف عمره. إذا وصل خلص أدى وظيفته في الحياة وطلع، ها هذا اللي ينتهي به الأمر إلى كبر وإلى وإلى إلى. خلقكم أطوار، يعني أدوار متنوعة، مثل ما قلت لك الله عز وجل رتب علينا أحكام للدور، دور الطفولة، ورتب أحكام لدور الصبا، ورتب أحكام لدور الشباب، ها ورتب. الآن تعرف أن الشاب إذا وقف للعبادة الله عز وجل يباهي بعبادته الملائكة، لأن هذا الآن دور كل عسل عنده، هذا دور في ذهن الدنيا كلها عسل، يمكن أن ينصرف إلى اللذائذ، يمكن أن ينصرف إلى مكان آخر، لكن هو يوجه نفسه لعبادة، إلى صلاة، إلى دعاء، الله يفاخر به الملائكة، يقول هذا بدل أن يشبع رغباته وقف يلعب هالدور العبادي هذا، اشهدوا علي أني قد غفرت له، يباهي به ملائكته. ثم الأدوار الأخرى إلى أن يوصل إلى دور الشيخوخة، إلى أن يمسك عصا، إلى أن يقوم يدب على العصا هذاك الوكيل، قال هي عصا أتوكأ عليها، تعين هذه شوية، تنقل قدم من مكان إلى مكان، أيضا إلى أحكام هذا الله أمرنا بتوقيره برعايته، خصوص إذا صار بعد أيام يودع الحياة، كون الولد يشعر قيمة الأب، قيمة الأم، أن ذولا وهبوا، أعطوا للدنيا، تعبوا من أجلنا، وإحنا راح نوصل يوم من الأيام إلى نفس الدور، ينبغي أن نرعاهم كما رعونا، ينبغي أن نقدم من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، إجلال ذي الشيبة من إجلال الله، اللي يجل الله يحترم الله عز وجل، فليجل ذا الشيبة، يكرمه، يرحمه، يرعاه، ها؟ هذا المعنى الله عز وجل يقول وقد خلقكم أطوارا. جه قلنا ان احنا لعل اجمل الادوار او اجهاها هو دور الصبا، هذا دور الشباب، دور الشباب هذا ما في شك ان من اغلى الادوار. فاذا صار البناء يجي واحد ويريد يقدم هالدور هذا يوظف لوجه الله، ها شلون يعني يوظف لوجه الله؟ يعني هالشباب يقدم دمه ضحية في سبيل الله كما صنع أبو الشهداء يوم الصف. نعم، الحسين أراد أن يبدأ التضحية بيش؟ يبدأ التضحية بشاب، وشلون شاب؟ أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. مو يعبر الحسين سلام الله عليه لما ودعا يقول كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه، أراد الحسين يبرهن على تضحيته، على المفادات اللي أقدم عليها، لزم منه، لزمها النسمة العزيزة عليه، الشاب اللي يحمل وجها فيه قسمات رسول الله، الشاب اللي ارتبط بقلب الحسين، بمشاعر الحسين، أمسكه وأدناه إليه، يودعه في لحظات الأخيرة، يغمره بدمعه، يغمره بحنانه، واشتدناه إليه، أراد أن يودعه. قال خلنا نشوف العبارة اللي ذكروها المؤرخين، قال له أبرز بني إني لأرجو أنك لا تمشي حتى يشقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ودعه وقال أرسل إلى الميدان وبقي، كأنه عزيز على الحسين أن يرد عينه عنه، ما يقدر يمنع عينه عنه، أخذت عيناه تلاحق ولده علي الأكبر، وفي داخل المخيم النساء راقبا وجه الحسين واذا به قد تغير تهرول الى واحدة تقول له ابا عبد الله هل اصيب علي الاكبر بشيء؟ يقول لا ولكن برج اليه من يخاف منه عليه ادعي له. ترجع الى المخيم طبوت الخامة الغريبة تمشي وعلى ابنيها بريبة توسل انت لله بحبيبة بالحسين وش

جيبه رجع يحمل رأس باكر. يقول للحسين قبل أن تشكو عطشك بني بادر إلى أمك. يقول بادر إلى الخيمة وضع رأسا بحجره غمرها بدموع عينه. فتحت عينيها اعتنقت. خل شوف موقف الحسين ماذا صنع. غريب، المؤرخين يقولون الحسين هبط من فرسه، نزل تمدد الى جانب علي الاكبر بالساحة، احتضن صاح بني علي على الدنيا بعدك العطاء. اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك

كما تكون كواكب. اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: هلا بزوار.

والله.

0: سهلة رحلة
1: بيها الرحلة عمي
0: بيها السهر بيها التعب
1: هلا هلا
0: يلا بويا بيها التفر

0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هاي الخدم نفخر الشهور تتحضر بالموكب وتسهر تخدم الزوار
2: تخدم الزوار
1: تتنافس بحبه ضيفك بموكبه جرب ولطبها وانت عود احتار
2: وانت عود احتار.
1: هاي الخدم نفخر الشهور تتحضر بالموكب وتسهر تخدم الزوار هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا

نعم جبرة تدخل عنده كله اي نعم واقف هو وولده سيطرت الخدم. وشلون تعبر ما ادري. جبرك تدخل عنده كله اي نعم جبرك تدخل عنده.

0: تعبره هذا التحدي وفنك تعبره ما تقدر هذا التحدي وفنك تعبره يتمدد قبالك مثل سفره
1: صح لو مو صح

0: اي لازم يدري لك هيك.
1: ليلة شوف المجالس تبدي كل ليلة ويلطم الزاير كنا رد حيلة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يرعيان مباحثات بين وزيري النفط والاتصالات ونظيريهما من لبنان. رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس. القاضي زيدان يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده في الدوحة. العراق يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. اعتقال 3 مسؤولين في بلدية الديوانية بقضايا فساد. رئيس الوزراء يوجه بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط. إطلاق نار يوقع قتيلين و5 جرحى في واشنطن. ويامال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم عبر التاريخ. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت بالأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا

0: يا حال يا حسين
1: ميسرة للشام
0: ميسرة ريحة بيل
1: يا حسين صارت توي الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى
0: يا حسين شحكي لك وكل قلبي جروح
1: اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

0: يا حال من غفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانه بالكبر مخدره

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.
1: بالله

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولما ننخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحفظ

صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفتني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشماتتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم، يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيأ

عليك يا زينب عريسكم وانا بدي ما مخضب حفظ زفا فبنار قامت تلهب يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حفظ زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يوقف قبال الشمر ما يتهيب يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حفظ زفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

قتلتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمست طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في فجعوني لليوم.

بتولي يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والماس تطرعت الجسم بيميني هالشعب بيفجعوني لليوم بين عيوني

خوك الشاب يا حسين فارقتوني.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا سادة البكاء،
3: يا سادة البكاء، إليكم البشارة، جاءت من السماء سفينة الزيارة.

0: يلا هالمرة يا سادة البكائي
1: اوجع صدرك
0: إليكم البشارة
1: شنو أجه؟

الحسين يركبها يركبها اللي يحب الحسين. ايه الله بس هي مو من خشب مصنوعة من الحب من تمشي تكسر قوانين تسرع لبحر العشق قبطانها عابس ركابها بس مجانين عيدها ركابها بس مجانين مساحتها سما وأوسع قولها عافية سما

0: ساعدني يلا يا سادة البكاء.
1: شباب عندك على والله جاء

كبير استعد لجيب جنسيتك سفرتنا مو على المواليد حضر متاعك بجم حضري

0: مجراها ومر. يلا شباب سفينة الزيارة سفينة ال... يلا يا سادة البكاء إليكم جاءت
1: من السماء
0: سفينة
1: سفينة
0: بأعلى أصواتكم اركبوا فيها فإن
1: الله سواها
0: وبسم الله.

وتنافس على الركض من يصعد الأول. خلوا علي كلكم الله قولها.

قصصكم قطع تشبه مس العاشر فيها اكتب وحسينا قولها فيها اكتب انزل يلا فدوة هلا هلا هلا.

وجوه وحسينا في محياها وبسم الله مجريها سفينة سفينة الزيارة سفينة يلا سولفوا يا يوحشي يا سادة البكاء إليكم ها تعبتوا شيل يدك يلا يا سادة البكاء إليكم البشارة

0: وبسم الله مجرح وامر
1: أرد أسمع اركب وأعلى
0: اركب
2: اي سفينة الزيارة سفينة الله هذا اختبار العقل حط عقلك وشمره وعابس من جنونه ينطيك ومن تنجن اكثر ترى وتتمرد بحبك عاقل عراق

وروح الحب قد سارت لمولاها وبسم الله مجد سفينة سفينة الزيارة سفي يلا يا سادة شيل يدك يا سادة البكاء إليكم اثنين يدك اثنين يدك جاءت سفينة حسة يلا الأخير ويانا بويا اركبوا فيها فإن الله سوى سفينة سفينة الزيارة سفينة اسمع شاعرها الحبيب حسين الفتلاوي هاي السفينة الصدق من تمشي ما تغرق

تعرفوها يعني شنو؟ من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح، كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب الحسين لنا مفتوح. قولها قلب الحسين أعيده، تعرفوها يعني شنو؟ من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح، وانو ياي كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب الحسين لنا مفتوح. يلا اجا من القف وطن للحب، اجا من القف وطن، هلا أبو الأكبر إذا لاح، الجزاير بجوصح هلا من فوق الرماح نسمع.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: قصرهم حرب تنعاد بخطاب علي، السجاد بقصرهم حرب تنعاد بخطابة علي السجاد. يا أيها الناس،
5: أنا المعرف
4: منين من

صاحوين علم شمعة وشجاعة والمحبة والحلم سمعة وشجاعة والمحبة والحلم سمعة وانطانع النبي وحدار ضوى البضعة.

من المختار حسبنا من الطيار حسبنا من المختار حسبنا من الطيار من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمحة الله من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمح الله قصرهم

ابن من غديركم ما سلم ظهر. اي والله اي والله انا ابن من غدير.

0: الحضرة يصلي
1: وقربته
0: وصلته ايديكم نفسي ايديكم كتلة الزهرة ايديكم نفسي ايديكم

0: باب حرارة وانت تحذري هلا
1: كوم داسة على صدرك
0: شفتكم بدون احساس شفتكم بدون احساس بديكم فصلت الراس شفتكم بدون احساس بديكم فصلت الراس بغضا بحيدر الصدر الخيل جت صوبين الله الله الله الله

مولاي وقت خلى ابن مكة والصفا بديوا. اي والله وقت خلى ابن مكة والصفا بديوان. وقت خلى ابن مكة

عرفت العطش جتا نسيت برقبت عيال عرفت العطش جتا نسيت برقبت عيال عرفت العطش جتا نسيت برقبت عيال يا مرخص الماي صار برقبته سجين من يقنع

0: واحد أخذ دوره برسالة وما
1: حقك أبوي حسام الحمزاوي.
0: كل واحد أخذ دوره برسالة وما

0: فيها
1: رسالتنا علينا احتير قطيع الخيمة
0: رسالتنا علينا

0: الخيار.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يرعيان مباحثات بين وزيري النفط والاتصالات ونظيريهما من لبنان. رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس. القاضي زيدان يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده في الدوحة. العراق يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. رجل يقتل زوجته في كركوك. ناقلات النفط العراقية تواصل العبور وسط تباطؤ الملاحة في البحر الأحمر. حرب إيران ترفع عدد المصابين بالجيش الأمريكي إلى 624. وريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس ب 160 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

حلبي. ما عندك رد علي انا؟ لو انت

خل عندك رد عليها. لو انت مأمن بيها جاوبني.

خلنا نستمر. نريد ناخذ لنا شوية نصف الجو وجاي نطلب.

ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كلمة هلا ويا مرحبا كانت أصلها المجتبى يا ناس كانت أصلها كانت أصلها

من عند جود الختام وبهذا تشهد كلها يعني المواكب يا ناس اسم الحسن سجلها أسس

وبهذه تشهد كلها يعني المواكب يا ناس باسم الحسن سجلها أسس قضية عاشور هو الفزع بولها هو الفزع

سر الحسن للعباس عالخيام شاني علمه ويقل دورك في الناس يتباهى بكل زلمه

للكلفة خلصت الكلف جاسم يعدون بالف للكلفة خلصت الكلف جاسم يعدون بألف مثلي

ميت عدل ما ناسيك هذا الحسن يا زينب لو بيده يذبح عاشور والحرم ما تتغرب كربلاء.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ربوتني وتعرسني،
3: ما اريد اروح
2: حبيبي حسين.

0: شاوين يمشي القلب مشلوع
1: أبو علي
0: شاوين يمشي القلب مشلوع.

ابو علي لخادم الحسين المخلص الموفق ابنكم الموفق الموفق والله نسيم الناصر يا غازي

0: تدري شبي ما بي موت ببابك امنية تدري شبي ما بي حبيبي
1: انا برفعت

باشا وين اروح وانت بيتي؟ باشا وين اروح وانت بيتي؟ يا ضحكتي انت ويا بكيتي، قل لحبيبك

يا حسين يا مشي لحيتي بويا، يا حسين يا مشي لحيتي خلها على شباكك منيتي.

ماي وجهي وماي العيون. وين اللي ون وياي؟ يا ماي وجهي وماي العيون. بعد بعد بعد قل له يا ماي.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

0: بالحشر يعمى كل من يضدها بالحشر يعمى.
1: الله يا عالم
0: عافية الله عيد الله الله. خبر عني لهادي خبر انزل انزل فدوائي

0: يخلص حكينا
1: تبقى بس

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: رافع راية لل والله عظيمك واعد مساكته ساكته واسفة عم صاحب الزمان هذا الجواب إله أهلا يا مولاي يا أجمل مشاء أهلا
1: حبيبي
0: رافع راية

0: متحضر على الغاية جاي المهدي مشاية واقف وقفة الراية على وعدي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يرعيان مباحثات بين وزيري النفط والاتصالات ونظيريهما من لبنان. رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس. القاضي زيدان يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده في الدوحة. العراق يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. رجل يقتل زوجته في كركوك. ناقلات النفط العراقية تواصل العبور وسط تباطؤ الملاحة في البحر الأحمر. حرب إيران ترفع عدد المصابين بالجيش الأمريكي إلى 624. وريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس ب 160 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

صافوني وعدتوني انا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شو
1: شو

السفر أربعة وكل واحد قالوا تنظر وكل واحد صبيعين تعتبر تناديهم يا قلبكم يا أنوار

آه.

لا الشيخ عبد الحسين ابو شوقة. في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفره.

كبدي اللي من ريدتكم كان عرفت وقصدي انتو الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفر راحت تبدي لمن ريدتكم كان عرفت قصدي انتو الظيل وعواب اليمة كبدي.

تدرون يا ولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

وعيونكم وين اللي ذي حلت راح بعيوني اختكم خلتي صير وعينه وكل واحد وزينب اشترتت برضا.

وعيونكم وين اللي بيحل ترعاه بعيون اختكم خلتي صيغ وعينه كل واحد وزينب اشتركت برباح.

صاب ابوه عقب صدمه امه، ضم صاب اخوه الحسن ومعلمه، واليوم النوطه

وعقب صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم من اوطانه يحرمه زينب هاي المجروحة وللمجروح تداون زينب هاي المجروحة وللمجروح تداون يا أربع أخوة وياه وعفوها

عفون زينب ولد صدمة بنصا وابوها عيد بصدمتهم بنصا واخوها الحسن والمعلمة واليوم

وانت يا ابو فاضي

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفت خاف القدر من بينكم يختطف تحرسون اخوكم هذا يا ولادي لا تنام.

وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو عمرت ولو عمرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولوها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا

كل واحد

تضيعوا.

وللجود تتحلون تطلبون واللي ضامي تزقونه وانا

غافلا امي الرضيع بهالسفر خافلن امي الرضيع بهالسفر غافلن امي الرضيع تعطش وحليب يصير الاثر.

لا حليب وما يجف بغلاي.

لا حليب ما يجيب في ولا

حسين ود شاهد العهد جسم سليم تشاف راس على الريموح بالدم خيضيب ويو

تشوف الشيب ولا الارض كل بطل يصبح حبيبي.

هذا ابو

عن اخويته انا ما غمضت ابد عن اخويته.

قابض اخو حسين ضاح برق ويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته. هذا ابو فاضل مثل ما راديته قابض اخو حسين ضاح برق ويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جه ليل سهر

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف، أريد العالم يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وهم مشابقهم بعد ما كانوا مدوا يتلاقون هم مشابقهم بعد ما كانوا مدوا يتلاقون مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين معه

القصيدة الخادمكم عم نفدوا. اسمع. من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم. من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم. وقعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. قعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. فاقوا زاد بن السهرة وعشرتهم صارت عشرة. فاقوا زاد بن السهرة

0: اسمح القصة هشم
1: ها تعبتم عفا عفا
0: هشم من طرف فجر الله عليهم
1: راد يروح هذا الزاير راد يروح

وضحت انتم مثل اهلي واسود قال لهم الله بيشهد انتم مثل اهلي واسود راح امشي وما انساكم انا وياكم روح بروح.

بهم بالخطوات شكل ذكروب سوالفهم والذكر بالخطوات أثروا بي واثر بيهم أثروا بي واثر بيهم وراد بمشي إجازيهم أثروا بي واثر بيهم وراد بمشي إجازيهم يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يلا كل بيتي سالف عنهم كل بيتي

الطهر الذات من يشتاقك بقلبه هاي الصحبة الطهر الذات. وأول ما طول حسين صبن دمعات العين أهول ما طول حسين صبن دمعات وقال له احفظهم مولاي قال له احفظهم مولاي اسمع هالقصة وياي عزيز حيهم حيهم ولا يا عمه اريد جواب عالي فدوه اسمع إيه؟

0: اسمع اسمع
1: يا ما ولي كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف
0: تسمع تسمع
1: كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين خير

0: ليش بويا تعلمنا من العباس خواتنا الظلم علم يلا
1: يلا
0: خواتنا الظلم علم
1: هلا هلا
0: خواتنا الظلم يا علم
1: ضبحة ضبحة ضبحة

0: واحد شبوية.
1: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: باسم الحسين أما بعد والكل بقاع العالم. الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
2: الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
4: موكب أصبح الوطن منين؟ من الحدود وللصحن. باسم الحسين.

0: مقتنع ما مقتنع تراني في دور روح الكوم عندك أعلى ها اي هو هذا خلص
1: موكب أصبح
0: افتخر افتخر من تقول موكب أصبح الوطن باسم من
1: من علامات الإيمان يحيى أمن الله وجه ترى مو أيضا

0: يغف نقعد محلنا صار.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يرعيان مباحثات بين وزيري النفط والاتصالات ونظيريهما من لبنان. رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس. القاضي زيدان يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده في الدوحة. العراق يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. كمين محكم يطيح بمبتز إلكتروني في بغداد. النفط يتراجع 4% مع انحسار التوتر بين واشنطن وطهران. وفيات إيبولا ترتفع إلى أكثر من 1400 في الكونغو الديمقراطية. والاتحاد العراقي يتمسك بعقد ل4 سنوات مع أرنولد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذا البرنامج من إعداد حيدر تشلبي، تقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

ماذا ستقول لزينب لو التقيتها؟

أنا زينب، ولا أعود إليكم اليوم لأحكي قصة تعرفونها، ولا لأفتح جرحا حفظتم تفاصيله، ولا لأعيد على مسامعكم ما رويتموه لأبنائكم جيلا بعد جيل. فالقصة التي خرجت من كربلاء لم تعد رواية، وإنما أصبحت مرآة يقف أمامها الإنسان كلما أراد أن يعرف نفسه. جئتكم اليوم لأنني أريد أن أحدثكم عن تلك المرآة، عن اللحظة التي لا يعود فيها الإنسان قادراً على الاختباء خلف الكلمات، ولا خلف صورته التي رسمها الناس له، ولا خلف الألقاب التي أحب أن ينادى بها. هناك لحظة واحدة فقط يصبح فيها الإنسان كما هو، بلا زينة وبلا أقنعة وبلا تصفيق وبلا جمهور. ولعل أصعب سؤال يمكن أن يواجهه المرء ليس من أنت، وإنما ماذا ستقول إذا وقفت يوماً أمام من يعرف حقيقتك أكثر مما تعرفها أنت.

الشوق فيها، وإنما عندما بعدها، فإن اللقاء ليس أمنية فحسب، إنما هو مسؤولية أيضا، لأن الإنسان حين يشتاق إلى من يحب لابد أن يسأل نفسه: هل أنا مستعد لذلك اللقاء؟ وهل سأقف مطمئن القلب إذا نظرت في عينيه؟ أم سأشعر أن بيني وبينه كلمات لم أعشها، وعودا لم أوفي بها مبادئ أحببتها بلساني لكنني ما أحببتها بعملي؟ لو أن الزمان انطوى فجأة واختفت بيننا هذه القرون الطويلة، ووجدت أو وجدت أنت نفسك واقفا أمامي، لا بيننا شاشة ولا كتاب ولا منبر ولا رواية، بل لقاء صادق لا يسمع فيه إلا صوت القلب، ماذا ستقول؟ لا تتعجل الإجابة، فبعض الأسئلة تحتاج إلى عمر كامل حتى يجيب عنها الإنسان بصدق، وربما لهذا السبب يهرب كثيرون من مواجهة أنفسهم، لأنهم يخشون أن يكتشفوا أن المسافة بين ما يقولونه عن أنفسهم وما يعيشوه في واقعهم أكبر مما يظنوا. لقد تعلمت من كربلاء أن الناس لا يخافون دائما من الحقيقة، الناس يخافوا من أن يكتشف الحقيقة أحد غيرهم. تلك الصورة التي صنعوها لأنفسهم، فالإنسان بطبيعته يحب أن يراه الآخرون صالحا مستقيما وفيا محبا للخير، وكلما كرر هذه الصفات على مسامعه بدأ يصدقها حتى وإن لم تكن قد استقرت بعد في سلوكه. وهنا تبدأ الحكاية المؤلمة، حين تصبح الصورة أهم من الحقيقة، ويصبح اهتمام الإنسان بما يبدو عليه أكبر من اهتمامه بما هو عليه فعلا. أتعرفون لماذا بقيت كربلاء حية كل هذه القرون؟ ليس لأن الدم الذي سفك فيها كان كثيرا، فالأرض شهدت حروبا أكثر، ولا لأن الظلم الذي وقع فيها كان الأول في هذا التاريخ، فقد سبقها ظلم كثير، وإنما بقيت لأنها أجبرت كل إنسان على أن ينظر إلى نفسه، ولم تترك له فرصة أن يختبئ خلف حياده ولا خلف ادعاءاته ولا حتى خلف الأعذار. نعم، الأعذار التي يصنعها كلما ضاق به الطريق، كانت تقول له بهدوء: أخبرني، لو كنت هنا أين سيكون مكانك؟ وأنا اليوم لا أسألكم ذلك السؤال، لأنكم جميعا ستجيبون بحب: كنا سنكون مع الحسين. وأنا أصدق محبتكم ولا أشك فيها، لكنني أسأل سؤالا آخر أكثر قربا من حياتكم: إذا كان الحسين حاضرا في مبادئه كل يوم، فأين أنتم منها؟ وإذا كانت كربلاء مدرسة لا تنتهي بانتهاء عاشوراء، فما الذي تعلمتموه منها حين عدتم إلى بيوتكم وإلى أعمالكم وإلى أسواقكم وإلى علاقاتكم مع الناس؟ رحلوا

دعم والحد نهايتها دعم رحلة وبدايتها دعم والحد نهايتها دعم يا روحي شفت شقد وجع والموت اكثر من سبع الموت اكثر من سبع قبالي شفت كسر الظل وثوب اخوتي قبال انسل يا لي المر بلا دمع يا لي المر بلا دمع ويا صبح من عمري انحسب يا صبح من عمري رحلة وبدايتها تعب والحد نهايتها تعب يا روحي شفت شقد وجع

أنا زينب أحدثكم ولا أريد أن تخبروني كم مرة بكيتم، فالبكاء لغة القلوب، الله وحده يعلم صدقه. ولا أريد أن أسألكم كم مرة زرتم كربلاء، فالأقدام تعرف الطريق إليها أكثر مما تعرفه الخرائط. لكنني أريد أن أسألكم سؤالاً آخر، هل عاد من كربلاء الإنسان نفسه الذي ذهب إليها؟ أم عاد بقلب أكثر رحمة ولسان أكثر صدقاً وعين ترى المظلوم فلا تدير وجهها عنه، ويد تمتد إلى المحتاج دون انتظار شكر أو ثناء؟ لقد رأيت بعد كربلاء رجالاً ونساءً جاءوا يبكون، ولم يكن بكاؤهم على الحسين وحده، كانوا يبكون على أنفسهم أيضاً. كانوا قد اكتشفوا متأخرين أن الإنسان قد يحب الحق لكنه لا يعيش معه، وقد يعجب بالشجاعة لكنه يختار السلامة، وقد يصفق للمواقف العظيمة لكنه يتراجع حين يصبح المطلوب منه أن يصنع موقفاً يشبهها. ولم يكن يؤلمهم أنهم لم يستطيعوا تغيير الماضي، كان يؤلمهم أنهم عرفوا أنفسهم بعد فوات الأوان. وأخشى ما أخشاه عليكم ليس أن تخطئوا، فالإنسان خلق ليخطئ وليتعلم، وإنما أخشى أن تعيشوا أعماركم وأنتم تظنون أنكم وصلتم فلا تعودوا تراجعون قلوبكم، ولا تحاسبوا أنفسكم، ولا تسألونها في آخر كل يوم هل كنت اليوم أقرب إلى المبادئ التي أحبها أم أبعد عنها. إن أخطر ما يصيب القلب ليس الذنب بل الاعتياد، أن يعتاد الإنسان صورته حتى يكف عن رؤية عيوبه، وأن يعتاد سماع المديح حتى ينسى أن بينه وبين الله حديثا لا يسمعه أحد. وأنا يا أحبتي لا أريد منكم أن تكونوا معصومين، ولا أبحث عن بشر لا يخطئون، فما كنت يوما أطلب من الناس ما لا يطيقون، كل ما أرجوه أن يكون بينكم وبين أنفسكم صدقا لا ينقطع، أن تملكوا الشجاعة لتقولوا نعم هنا أخطأت وهنا قصرت وهنا غلبني خوفي وهنا انتصرت على نفسي. فالإنسان لا يكبر حين يخفي ضعفه، الإنسان يكبر حين يعرفه ويحاول أن يغيره. ولهذا إذا جاء ذلك اللقاء الذي تتمنونه جميعا، وإذا وقفتم أمامي فلن أبدأ بسؤالكم عن عدد المجالس التي حضرتموها، ولا عن عدد الرايات التي رفعتموها، ولا عن القصائد التي حفظتموها. سأبتسم فقط ثم أسألكم بهدوء، أخبروني ماذا فعل حب الحسين بكم؟ كيف غيركم؟ أي إنسان أصبحتم بعد أن عرفتم الحسين؟ وهل صار وجودكم في الحياة بين الناس رحمة كما أراد؟ أم بقي الحسين اسما عظيما في قلوبكم بينما بقيت أخلاقكم تنتظر أن تصل إليه؟ ذلك هو السؤال الذي أحمله إليكم اليوم، وهو سؤال
لا أريد له جوابان الآن، أريد أن يبقى معكم وأن يرافقكم حين تعود إلى بيوتكم، وحين تنظر في وجوه أبنائكم، وحين تختلون مع أنفسكم، لأن الإنسان لا يحتاج دائما إلى من يعظه. الإنسان يحتاج إلى سؤال صادق يظل يطرق باب قلبه حين يوقظه، وربما يكون هذا السؤال هو بداية الطريق، ربما يكون أيضا أجمل هدية يمكن أن يحملها اللقاء قبل أن يأتي يوم لا يبقى فيه إلا الصدق وحده.

عشت ليلة سألناه وتعذرنا عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا ولو حتى جرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا

0: أتعرفون ما الذي يجعل الإنسان يخاف أكثر من اللقاء؟ ليس لأنه يجهل ما سيقول، لأنه يدرك في أعماقه أن بعض اللقاءات لا تحتاج إلى كلام، يكفي أن ينظر الإنسان إلى وجه يحمل الصدق كله حتى يشعر أن الكلمات التي كان يهيئها قد تبعثرت، وأن العبارات الجميلة التي طالما رددها لم تعد تكفي لتصف ما في قلبه. ولعل أصعب ما في هذا اللقاء المتخيل ليس أن أقف أمامكم، وإنما أن تقفوا أنتم أمام أنفسكم، لأن الإنسان يستطيع أن يختبئ من العالم سنوات طويلة، لكنه لا يستطيع أن يختبئ من ضميره إلى الأبد. حين أقف اليوم أمامكم لا أرى وجوها غريبة، أرى أبناء زمن يشبه كل الأزمنة، تختلف فيه الثياب وتتغير البيوت وتتطور الوسائل، لكن القلب البشري ما زال هو نفسه، ما زال يخاف ويحب ويخطئ ويتردد ويحاول أن يبدو أفضل مما هو عليه. ولهذا فإن المسافة بين كربلاء وزمانكم ليست كما تظنون، ليست قرونا من التاريخ. المسافة من كربلاء إليكم خطوة واحدة، خطوة واحدة بين ما تؤمنون به وبين ما تعملونه. لقد رأيت في حياتي أناسا كانت كلماتهم كبيرة لكن مواقفهم كانت صغيرة، ورأيت آخرين لم يتحدثوا كثيرا لكن أفعالهم كانت أبلغ من كل الخطب. ومنذ ذلك اليوم تعلمت أن الله تعالى لا يزن الإنسان بما يقوله عن نفسه، وإنما بما يفعله حين لا يكون هناك من يراقبه. فالصدق الحقيقي لا يظهر فوق المنابر ولا على المنصات، الصدق الحقيقي يظهر حين تغلق الأبواب وحين لا يبقى مع الإنسان إلا ربه وقلبه. ولهذا إذا التقيت بكم فلن أسألكم عن الصورة التي يراها الناس فيكم، لأن الناس قد يخطئون وقد يخدعون وقد يحكمون بالمظاهر أيضا، لكنني سأبحث عن الإنسان الذي لا يعرفه إلا الله، سأبحث عن ذلك القلب الذي كان يبكي حين أخطأ، وعن تلك النفس التي كانت تعاتب صاحبها إذا ظلم أحدا، وعن تلك اليد التي امتدت إلى محتاج دون أن تنتظر أن يراها أحد. هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع الإنسان الكبير، هي التي تجعل للحب معنى وللولاء حقيقة. أتعلمون ما الذي يؤلمني حين أنظر إلى واقعكم؟ ليس أن الناس يخطئون، فكل ابن آدم يخطئ، وإنما كثيرين أصبحوا منشغلين بإقناع الآخرين أنهم صالحون، منشغلين بذلك أكثر من انشغالهم بأن يكونوا صالحين فعلا. صار الإنسان أحيانا يهتم بكيف يبدو أكثر من اهتمامه بكيف يكون، يحرص على أن يسمع كلمات الإعجاب لكنه ينسى أن قلبه يحتاج كل يوم إلى مراجعة، وأن النفس إذا لم تحاسب بدأت تبرر أخطاءها حتى تراها فضائل. ولقد كان أخي الحسين يعلم هذه الحقيقة، ولذلك لم يكن همه أن يصنع أتباعاً يرددون اسمه. كان هم أخي الحسين أن يصنع ضمائر لا تبيع الحق إذا ارتفع ثمنه. لم يكن يريد رجالاً يجيدون البكاء ثم يعجزون عن العدل، أو يحفظون الخطبة ثم يقسون على الضعفاء، أو يرفعون الرايات ثم يتركون أخلاقهم عند أبواب المجالس. أخي الحسين كان يريد إنساناً إذا خلا بنفسه بقي هو نفسه، لا يتغير لأن الناس غابوا، ولا يبدل مبادئه لأن أحدا لن يراه.
1: الإنسانية تحتاجك اليوم، كل ما يفهم تضحي.

زينب، وأخشى أن بعضنا صار يعيش حياتين، الأولى يراها الناس والثانية لا يراها إلا هو. في الأولى يبدو هادئا متدينا كريما حسن الخلق، وفي الثانية يسمح للغضب أن يجرحه، وللكبر أن يسكنه، وللأنانية أن تقوده، ثم يقنع نفسه أن الأمر بسيط وأن الجميع يفعلون ذلك. لكن المشكلة ليست في أن الإنسان يخطئ، وإنما في أن يعتاد الخطأ حتى يكف عن الشعور به. فالقلب يشبه المرآة، كلما تراكم عليها الغبار أصبحت ترى الأشياء مشوشة، حتى يأتي يوم تظن فيه أن العتمة هي الحقيقة. لهذا أقول لكم، لا تخافوا من اكتشاف عيوبكم، فإن أخطر العيوب هي تلك التي لا نراها. لا تخافوا من الاعتراف بالتقصير، فإن الاعتراف بداية الإصلاح. ولا تجعلوا محبتكم للحسين سبباً للإطمئنان إلى أنفسكم، اجعلوها سبباً لمحاسبتها كل يوم. اسألوا قلوبكم في آخر الليل، لو وقف الحسين اليوم بيننا، هل سيفرح بما أصبحنا عليه؟ هل سيرى في أخلاقنا شيئاً من أخلاق الرسالة التي خرج من أجلها؟ وهل سأكون أنا الشخص نفسه الذي أحب أن أراه إذا وقفت يوماً أمام زينب والحسين؟ إنني لا أبحث فيكم عن الكمال، فالكمال لله وحده، لكنني أبحث عن الصدق. فالإنسان الصادق قد يتعثر، لكنه لا يتوقف عن السير، وقد يضعف لكنه لا يتصالح مع ضعفه، وقد يذنب لكنه لا يحول الذنب إلى عادة، ولا يجعل من الأعذار بيتا يسكن فيه. وما أجمل الإنسان حين يبقى في حالة سفر دائم نحو الأفضل، لا يكتفي بما وصل إليه ولا يظن أن الطريق قد انتهى. ولا أريد أن أبوح لكم بسر تعلمته بعد كل ما مر بي، إن أكثر الناس راحة ليسوا أولئك الذين لا يخطئون، إنهم أولئك الذين لا يخافون من مواجهة أنفسهم، لأن الإنسان إذا تصالح مع الحقيقة أصبح إصلاحه ممكناً. أما إذا عاش عمره يدافع عن صورته، فلن تجد وقتاً له ليبني روحه. ولهذا فإن السؤال الذي أحمله إليكم ليس سؤالاً أريد جواباً لي، بل جواباً منكم لأنفسكم، حين تضعون رؤوسكم على وسائدكم آخر الليل، وحين يسكن ضجيج الدنيا، وحين لا يبقى معكم إلا الله تعالى. اسألوا أنفسكم بهدوء، هل أنا الإنسان الذي أريد أن أقف به أمام زينب؟ أم أن بيني وبين ذلك الإنسان طريقا لم أبدأ السير فيه بعد؟ إنني على يقين أن في كل قلب خيرا ينتظر أن يقضى، وأن في كل إنسان نسخة أجمل مما يعيشها اليوم. وما كربلاء إلا دعوة دائمة لأن نولد من جديد، لا بأجسادنا فقط وإنما بأرواحنا،
فكل يوم يمنحكم الله تعالى فرصة جديدة لتكونوا أصدق وأرحم وأعدل وأقرب إلى الإنسان الذي كان الحسين عليه السلام يحلم أن يراه في هذه الأرض. فلا تؤجل هذا الميلاد، لأن العمر يمضي أسرع مما نظن، وقد يأتي يوم تقفون فيه فعلا أمام الحقيقة، فلا يبقى معكم إلا ما عاشته قلوبكم لا ما حفظته ألسنتكم. أتعرفون؟ كلما دعوتكم إلى أن تتخيلوا هذا اللقاء، لا أريدكم أن تتخيلوا مجلسا للمحاسبة ولا موقفا يفيض بالخوف، وإنما أريدكم أن تتخيلوا لقاء مع الحقيقة. فالإنسان لا يحتاج دائما إلى من يخبره بأخطائه، لأنه في أعماقه يعرفها أكثر مما يعرفها الناس جميعا. قد ينجح في إخفائها سنوات طويلة، وقد يتقن تبريرها حتى يقتنع أنها لم تعد أخطاء، لكنه حين يهدأ ضجيج الحياة ويجلس مع نفسه يعود كل شيء كما كان. تعود الكلمات التي كان ينبغي أن يقولها ولم يقلها، وتعود الوجوه التي جرحها ثم مضى، وتعود المواقف التي كان يستطيع أن يكون فيها أفضل مما كان لكنه اختار الطريق الأسهل. وما أكثر الطرق السهلة، تلك التي تسرق من الإنسان نفسه دون أن يشعر.

الله وحدك صدق غيرك الكذب مع الهلال تراني يا أبا الأكبر بين المآتم أسعى خادما أصغر أهل الهيام بوهم حبهم يسخر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر أما حقيقة وقال ألبس حسنا ثوبي الأسود كما العليلة قلبي خذه كي يشهد لو لمحة صرت فيها بالقناة تقصد لكربلاء كروحي عندها تصعد وقع لي ألبس حسنا ثوبي الأسود كما العليلة قلبي خذه كي يشهد لو

أنا زينب، وتعلمت من رحلة الألم الطويلة أن الإنسان لا يقاس بما يفعله في الأيام العظيمة وحدها، وإنما بما يفعله في الأيام العادية. فليس كل الناس سيقفون يوما في كربلاء، وليس كل الناس سيدعون إلى موقف تهتز له الدنيا، لكن كل واحد منهم سيدعى عشرات المرات إلى مواقف صغيرة قد لا يراها أحد، وهي في حقيقتها تصنع ملامح روحه. حين يعود الأب متعبا إلى بيته ثم يبتسم في وجه أطفاله رغم ما أثقله من هموم، فإنه ينتصر على نفسه. وحين تستطيع الأم أن تمنح أبنائها الطمأنينة وهي تخفي دموعها، فإنها تعيش شيئا من التضحية التي لا يراها الناس. وحين يرفض الموظف أن يأخذ ما ليس له مع أن الطريق مفتوحا أمامه، فإنه يختار الحسين دون أن يشعر. وحين يقرر شاب أن يحفظ قلبه من الكراهية ولسانه من الأذى وعينه من الاحتقار، فإنه يخطو خطوة في الطريق الذي سار عليه أهل الحق. لهذا لا أريدكم أن تبحثوا عن البطولة في الأماكن البعيدة، فالبطولة الحقيقية تبدأ من الداخل، تبدأ حين ينتصر الإنسان على ذلك الصوت الذي يهمس له كل يوم. لا بأس، الجميع يفعلون ذلك. كم من خطأ بدأ بهذه العبارة ثم كبر حتى صار عادة، وكم من قلب كان نقيا ثم اعتاد التنازل شيئا فشيئا حتى لم يعد يشعر بثقل ما يفعل. إن النفس لا تتغير فجأة، وإنما تتشكل من القرارات الصغيرة التي نظنها عابرة. ولذلك كان أخي الحسين يعلم أن أعظم المعارك ليست تلك التي تخاض بالسيوف، إنما تلك التي يخوضها الإنسان مع نفسه كل يوم، فيختار الصدق على الكذب، والعدل على الهوى، والرحمة على القسوة، والحق على المصلحة. وأخشى أن بعضنا أصبح يظن أن الولاء يقاس بما يظهر، بينما الحقيقة أن الولاء يبدأ مما لا يراه أحد. فمن السهل أن تبكي حين يبكي الناس، وأن ترفع الراية حين ترتفع الرايات، وأن تردد الكلمات التي يرددها الجميع، لكن الأصعب من ذلك أن تبقى وفيا حين لا يراك أحد، وأن تكون الإنسان نفسه في السر كما أنت في العلن، وأن تحافظ على نقاء قلبك حين لا يخشى الناس إلا على صورتهم. إن الله تعالى لم يكلفنا أن نكون صورة جميلة في أعين الآخرين، كلفنا أن نبني إنسانا جميلا في أعين ضمائرنا. وأحيانا يا أحبتي، لا تكون المشكلة في أن الإنسان لا يعرف الخير، بل في أنه يؤجل العمل به. يقول في نفسه: سأبدأ غدا، سأصبح أفضل عندما تهدأ ظروفي، سأعتذر عندما تأتي الفرصة، سأصلح علاقتي بأهلي عندما يتغيرون، سأترك هذه العادة حين أكبر قليلا. وسرعان ما تتحول كلمة غدا إلى سنوات، ثم يكتشف أن العمر مضى
وهو ينتظر اللحظة المناسبة، بينما كانت الحياة تمنحه كل يوم فرصة جديدة، ولكنه لم يكن يلتفت إليها. لقد رأيت بعد كربلاء أناساً كان يؤلمهم أنهم لم يتأخروا كثيراً، بل تأخروا قليلاً فقط. كانوا يظنون أن الوقت ما زال واسعاً، وأن بإمكانهم اللحاق بالحسين بعد يوم أو يومين، لكن الطريق سبقهم وانتهى كل شيء قبل أن يصلوا. ومنذ ذلك اليوم وأنا أخاف كلمة لاحقاً، لأن الحق لا ينتظر دائماً، والفرص لا تبقى مفتوحة إلى الأبد، وبعض الأبواب إذا أغلقت لا يفتحها الندم مهما كان صادقاً.

أنا زينب، ولا أطلب منكم أن تبحثوا عن حياة استثنائية، فالحياة العظيمة لا تقاس بكثرة الأحداث، وإنما بصدق المواقف. قد تكون أعظم لحظة في عمرك كلمة عفو قلتها وأنت قادر على الانتقام، أو يدا أمسكت بيد إنسان كان يشعر أنه وحيد، أو أمانة حفظتها حين كان الجميع يبررون خيانتها، أو دمعة مسحتها عن وجه أم، أو خوفا أزلته عن قلب طفل. هذه الأشياء تبدو صغيرة في أعين الناس، لكنها كبيرة في ميزان القلوب، لأنها تشبه الرسالة التي خرج من أجلها الحسين، أن يبقى الإنسان إنسانا مهما اشتدت قسوة الدنيا. وربما لهذا السبب لا أخاف عليكم من كثرة الذنوب بقدر ما أخاف عليكم من قلة المراجعة، فالذنب قد يوقظ القلب إذا صدق صاحبه، أما الغفلة فإنها تجعل الإنسان يسير وهو يظن أنه على الطريق الصحيح حتى يبتعد دون أن يشعر. راجعوا أنفسكم كما يراجع المسافر طريقه بين حين وآخر، فليس عيبا أن يكتشف الإنسان أنه أخطأ الاتجاه، وإنما العيب أن يعرف ذلك ويواصل السير لأن الرجوع أصبح يجرح كبرياءه. إن أجمل ما في الإنسان إنه يستطيع أن يبدأ من جديد، ليس في مرة واحدة وإنما كلما احتاج إلى ذلك، وما دام القلب حيا فإن باب التغيير لا يغلق. ولا تقولوا أن الوقت فات وأن العمر مضى، فكم من إنسان بدأ رحلته الحقيقية في لحظات ظن فيها أن كل شيء قد انتهى. المهم ألا تتصالحوا مع النسخة التي تعرفون في أعماقكم أنها ليست أجمل ما تستطيعون أن تكونوه، وأظن أن هذا هو المعنى الذي أردت أن أتركه إليكم. لا تنشغلوا كثيرا بالسؤال ماذا سأقول لو التقيت بزينب، بل اسألوا أنفسكم كل صباح ماذا سأفعل اليوم حتى إذا جاء ذلك اللقاء. لم أحتاج أن أبحث عن جواب، اجعلوا جوابكم مكتوبا في أخلاقكم وفي رحمتكم وفي عدلكم وفي قدرتكم على الاعتذار إذا أخطأتم، وعلى العفو إذا قدرتم، وعلى الثبات إذا اضطرب من حولكم. فالحياة قصيرة لكنها تتسع لأن نصنع فيها أثرا لا يزول، وليس المطلوب أن تكونوا مشهورين ولا أن يصفق لكم الناس، بل أن تعودوا إلى بيوتكم كل ليلة وأنتم أكثر سلاما مع أنفسكم. فإذا استطعتم أن تحققوا ذلك فقد بدأتم تكتبون جوابكم الحقيقي. ولعل أجمل ما أختم به هذا الحديث أن اللقاء الذي تخيلناه طوال هذه الحلقة ليس مؤجلا إلى زمن بعيد، بل هو يحدث كل يوم وعلى هيئة سؤال يطرقه الضمير بهدوء: هل كنت اليوم كما أحب أن أكون؟ فإن استطعتم أن تجيبوا عن هذا السؤال بصدق فلن تخافوا أي لقاء آخر، لأن الإنسان الذي اعتاد الصدق مع نفسه لا يخشى أن يراه أحد على حقيقته.
وهكذا يا أحبتي تنتهي هذه الرحلة، لا بإجابة نهائية وإنما بدعوة مفتوحة، دعوة لأن يعود كل واحد منا إلى قلبه قبل أن يعود إلى بيته، وأن يمنح نفسه دقائق من الصمت، لا ليحاسبها بقسوة بل ليصالحها، وليبدأ معها بداية جديدة. فربما كانت أعظم اللقاءات في الحياة هي تلك التي يلتقي فيها الإنسان بنفسه أخيراً، ويقرر أن يعيش كما يؤمن لا كما يبدو.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. كان معكم في إعدادها حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح.
1: على موقف يرفع راس من العباسي، هل موقف يرفع راس من العباسي؟ ما نخضع.

0: الله لو ما لهفتي تثبت خطوتي ها لو ما
1: لهفتي تثبت خطوتي
0: ليش عمي
1: عارشي.
0: الله الله

0: يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد لكل هبطة. يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد لكل هبطة. من يوصل خيمة زينب منه ليقرب يا رجع. من يوصل خيمة زينب منه ليقرب
1: يا رجع.
0: عشاقي ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال. عشاقي ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال. والشط وما ينحمله ونروي لمولى والأطفال. والشط وما ينحمله ونروي لمولى والأطفال. قيس أشر وش كم مليون يحظى. باش فانه حيدر حيدر حيدر.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. لطمها صار عالسطرة تأذيها يا زينب بنت زينب ما تشبهيها.
1: يا زينب إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل متابعة طلبة التدريب الصيفي ميدانيا لتعزيز مهاراتهم المهنية. رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر. الموارد: الخزين المائي في وضع ممتاز. وكوريا الشمالية: لن نتوقف عن تحديث قدرات أسلحتنا النووية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ضمن حرص قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة المستقبل على متابعة طلبته خلال فترة التدريب الصيفي، أجرت اللجنة المكلفة بمتابعة التدريب سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مواقع تدريب الطلبة في عدد من الدوائر الحكومية داخل المحافظة وخارجها، وهدفت الزيارات إلى الإطلاع على سير العملية التدريبية والتأكد من التزام الطلبة بمتطلبات البرنامج التدريبي، فضلا عن تعزيز التواصل مع الجهات المستضيفة بما يسهم في تنمية المهارات العلمية لدى الطلبة وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات المهنية في بيئة العمل. وأكدت اللجنة أن التدريب الصيفي يمثل محطة أساسية في إعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لاكتساب الخبرات العلمية وتطوير القدرات المهنية. كما ثمنت اللجنة تعاون الدوائر المستضيفة ودورها الفعال في توفير بيئة تدريبية مناسبة تساهم في صقل خبرات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في الحياة الوظيفية بعد التخرج.
2: برعاية وإشراف المدير العام للتربية في محافظة بابل الأستاذ علي راجي ناجي عوض ومتابعة مدير قسم الشؤون القانونية الدكتور علي ثامر علي آل شكر، حقق قسم الشؤون القانونية في المديرية العامة للتربية بمحافظة بابل إنجازات متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، عكست جهوده في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام وتطوير الأداء المؤسسي. كما أنجز القسم عشرات الأعمال القانونية والإدارية شملت إصدار التبليغات والمخاطبات الرسمية والمذكرات الداخلية، فضلاً عن أرشفة آلاف الكتب الرسمية وإعداد جدول والتقارير المرفوعة إلى الجهات الرقابية المختصة. وفي مجال التحقيقات والكفالات، وصل القسم متابعة اللجان التحقيقية والتظلمات وإبداء الآراء القانونية وتنفيذ التوصيات، إلى جانب المصادقة على التعهدات والكفالات والعقود ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن مختلف القضايا القانونية. كما تابعت شعبة الدعاوى والنزاهة عشرات الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة ومتابعة ملفات النزاهة والدعاوى المختلفة. وفي إطار حماية المال العام، نجح القسم في استرداد مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة ومتابعة ملفات الديون الحكومية واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها. وأكد القسم مواصلة العمل على تطوير الأداء القانوني والإداري وتعزيز الدور الرقابي والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، بما ينسجم مع أهداف وزارة التربية في بناء مؤسسة تربوية رصينة قائمة على الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
0: أزمة الكهرباء تفرض نفسها على حياة المواطنين في بابل وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وتراجع ساعات التجهيز، في وقت تتسع فيه الفجوة بين حاجة المحافظة إلى الطاقة وما يتوفر منها، لتتجدد المطالب بإيجاد حلول تنهي معاناة مستمرة منذ سنين. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: تحت لهيب شمس الصيف الحارقة وفي ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، يصارع المواطن البابلي لانتزاع ساعات قليلة من البرودة بعد أن ضاقت به السبل مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الوطني. واقع لم يعد استثنائيا في بابل بعد أن تراجعت ساعات التجهيز إلى ساعة واحدة فقط تقابلها 4 ساعات من الانطفاء التام، ليعيش الأهالي مع روتين يومي من الحر والعتمة، وهذا ما قاله المواطنون

0: كذا أن الحلول التي اتخذت خلال السنوات الماضية لم تواكب الزيادة المتصاعدة في الحاجة إلى الطاقة، إذ بلغت حاجة المحافظة هذا الصيف نحو 1600 ميجا واط، لتبقى الفجوة بين الإنتاج والطلب قائمة وتجعل من كل صيف أزمة أكثر قسوة من سابقها، كما صرح لإذاعتنا أسعد المسلماوي رئيس مجلس محافظة بابل.
1: حقيقة اليوم المشكلة يعني بوزارة الكهرباء مشكلة حقيقية، وإحنا مقبلين على زيارة الأربعينية، زيارة اللي هي تعتبر ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق. كمحافظة بابل إحنا بالإنتاج عندنا 1600 ميجا واط، التجهيز يدعون بأنه 1000 ميجا واط، بالتالي هذه 1250 تروح من عندها للمصانع والمؤسسات الأخرى.
0: وبين صيف يلهب الأجساد ومطالب شعبية تتصاعد بتنفيذ الوعود، تبقى الحلول بانتظار التنفيذ، ليبقى ملف الكهرباء واحدا من أكثر الملفات إلحاحا وارتباطا بحياة المواطنين اليومية. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
2: رغم ما نصت عليه القوانين من حقوق تكفل حياة كريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إلا أن واقعهم في محافظة بابل ما زال يواجه تحديات كبيرة في ظل افتقار المدينة إلى البنى التحتية المهيئة التي تضمن سهولة الحركة والتنقل كالأرصفة والمنحدرات والجسور والطرقات المناسبة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويحد من اندماجهم في الحياة اليومية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة بابل تحديات يومية أثناء تنقلهم نتيجة غياب الأرصفة المهيئة والمنحدرات والممرات الخاصة في العديد من الشوارع والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، الأمر الذي يحد من استقلاليتهم ويجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة.
4: قانون 38 قرره تم التعديل عليه 2024 الشهر السادس، عدة نقاط بي. أكو فقرة من القانون زيادة الراتب المعين من 170 إلى 250، وهسه إحنا 2026 ماكو زيادة لحد الآن.
5: البنايات غير مؤهلة من يدخل المكان معين، يعني سواء كان إعاقة مثلا بصرية وهاي الطامة الكبرى يعني إحنا، وكذلك الإعاقة الحركية، إحنا تعرف بعض الدوائر هي طوابق فغير مهيئة. كذلك الفقرات القانون المهمة اللي هي إعفاء ذوي الإعاقة من الضرائب، يعني أنت من تروح لتراجع دائرة معينة ماكو أي إعفاء لذوي الإعاقة، مع العلم بالقانون هذا الشيء موجود.
3: ولا تقتصر معاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على صعوبة التنقل وضعف البنى التحتية، بل تمتد إلى تأخر تنفيذ عدد من الامتيازات التي كفلها القانون، وفي مقدمتها تخصيص قطاع الأراضي السكنية، إذ يطالب المستفيدون بالإسراع في استكمال الإجراءات وإنصاف هذه الشريحة بما يوفر لهم الاستقرار ويعزز حقوقها التي نصت عليها التشريعات النافذة.
6: شغلة القطع، المحاضر ده تطلع سيد المحافظ، المحاضر ده تطلع وما يضمنونا، وإحنا حتى عندنا كتاب من رئيس الوزراء غير القانون، يعني هذا القانون وهذا الكتاب من رئيس الوزراء مشمولنا القطع، إيش وقت تشملونا بالقطع والأرصفة والجسور؟ القانون يضمن دمج بالمجتمع، إذا هو يقول لي القانون دمج بالمجتمع، زين أنا لا رصيف أقدر أصعد، لا جسر أقدر أعبر، لا مول أقدر أطب، شلون القانون راح يدمجني؟ أنا السيد المحافظ هاي لك مناشدة.
3: ويبقى تحسين واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة مرهونا بإجراءات عملية تتجاوز الوعود عبر تنفيذ مشاريع تراعي احتياجاتهم لتكون المدن أكثر شمولاً وتوفر لهم حقهم في التنقل والوصول إلى الخدمات بأمان وكرامة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
7: باشرت مديرية بلدية الحلة بتوزيع حاويات النفايات على طول طريق الزائرين ضمن خطتها الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال الزائرين والحفاظ على نظافة المدينة والطرق المؤدية إلى أماكن الزيارة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للوافدين. وأضافت إن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ الأعمال الخدمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بما ينسجم مع حجم المناسبة وقدسية الزيارة.
8: حقيقة الخطة تشمل تهيئة مسار الزائرين على طول الخط من جنوب بابل ووصولا إلى حدود محافظة بابل الإدارية مع محافظة كربلاء، وكذلك المحور القادم من جهة السياحي مرورا ببابل حسين وطريق المحكمة القديم والكورنيش وصولا إلى نفس المحور تقاطع الثورة إلى سيطرة أم الهوى. هذا العمل يشمل تهيئة الحاويات الكبيرة على طول مسار الزائرين، تهيئة حاويات صغيرة، أكياس نفايات للمواكب، علاوة على الجهد الآلي اللي يعني اللي يتكون تقريبا من حدود أكثر من 70 قلاب، شفلات متعددة، كانسات بحدود 10 كانسات، سيارات الحقلية أكثر من 40 سيارة حقلية، قلابات صغيرة وشفلات أصغر، البوبكات والأزوزات. كل هذا الجهد الآلي يساهم يعني بتنظيف هذا المسار ورفع المخلفات والنفايات نتيجة الزخم الكبير والمليوني على محافظة بابل اللي تأتي ثاني محافظة بعد محافظة كربلاء من حيث عدد الزوار. العمل هذه السنة كان يعني أكثر تطورا من حيث ناحية من حيث يعني طريقة غلق الشوارع. الغلق الشوارع الآن أغلبها تم بعوارض متحركة، الابتعاد عن الغلق الغير نظامي والأنقاض والأتربة، غلق المسارات التي يعني تتعارض مع حركة السيارات والزوار بمصدات بلاستيكية، كذلك هناك بعض المرونة بعدم غلق الشارع الرئيسي في محافظة بابل هو شارع 60. حد هاي اللحظة يعني هو سالك أمام حركة السيارات بالاتجاهين. أيضا هناك تحدي آخر هو يعني مسار الزائرين الآن أصبح في وقتين الصباحا ومساء بسبب درجات الحرارة العالية، فالجهد الخدمي تقريبا هو يعني أكثر من 20 ساعة باليوم منقسم.
9: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
7: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط تعتمد أفضل الممارسات الحديثة بما يسهم في تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع ورفع كفاءة استثمار الموارد. جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية الرابعة لسنة 2026 للمجلس الوزاري للطاقة بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة. واطلع المجلس على الدراسة المالية الخاصة بمدخلات ومخرجات قطاعي التصفية والتوزيع للمنتجات النفطية التي أعدتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، وما تضمنته من مؤشرات وتقييمات تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القطاع ورفع مستوى أدائه. وأكد الزيدي أهمية اعتماد نماذج حديثة ومتطورة للنهوض بقطاع النفط بما ينعكس إيجابيا على تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع وتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة استثمار الموارد الوطنية، انسجاما مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
2: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أن مكافحة الفساد تتصدر أولويات المنهاج الحكومي بدعم من السلطتين التشريعية والقضائية، وأوضح أن الهيئة تواصل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مشددا على أن حماية المال العام خط أحمر. وخلال لقائه السفير الفنلندي دعا اللامي إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الفساد واسترداد الأموال المستحصل عليها بطرق غير مشروعة، كما أكد التزام الهيئة بحماية المستثمرين والشركات الأجنبية من الابتزاز بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية المستدامة. من جانبه أشاد السفير الفنلندي بالجهود العراقية في مكافحة الفساد مؤكدا وجود إرادة جادة لمواجهة هذا الملف. طمأنت وزارة الموارد المائية المواطنين بشأن وضع الخزين المائي مؤكدة أنه في مستويات ممتازة داخل السدود والبحيرات. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال أن حجم الخزين بلغ نحو 34 مليار متر مكعب بعد موسم ذوبان الثلوج، محققا تحسنا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن نسب الامتلاء في السدود الرئيسة تتراوح بين 70 و80%، مع الاحتفاظ بفارغ خزني لاستقبال أي إيرادات مائية جديدة. وبيّن أن من أبرز التحديات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، إلى جانب التجاوزات على الحصص المائية والاستخدام غير الرشيد للمياه. وأكد شمال أن المؤشرات الحالية مطمئنة جدا مع عدم وجود مخاوف من وصول الخزين إلى مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة.
9: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
7: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر وسطاء، مشدداً على أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل بالدفاع عن سيادتها وحماية أمنها القومي. وقال باقائي أن الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة تمثل امتداداً للتصعيد القائم، معتبران أن واشنطن تتحمل مسؤولية تفويض المسار الدبلوماسي وإضعاف فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضاف أن الولايات المتحدة نقضت بنود مذكرة التفاهم وأثرت سلباً على أجواء الحوار، مؤكداً أن هذه التطورات انعكست على مسار التواصل السياسي بين الطرفين، وأشار إلى أن إيران لن تسمح بأن يتحول مضيق هرمز إلى وسيلة تهدد أمنها القومي، مؤكداً أن حماية السيادة الإيرانية تمثل أولوية قصوى.
2: أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو عدم مشاركتها في الحوار المرتقب بين مجموعة من المعارضين والحكومة الفنزويلية والمقرر عقده خلال شهر آب المقبل. وقالت ماتشادو في بيان مشترك مع مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 أدموندو غونزاليس أنهما لم يشاركا في تصميم أو إنشاء أو تفعيل هذه الآلية الحوارية، وبالتالي فهما ليسا الجهة المخولة بتوضيح أهدافها أو القرارات الصادرة عنها. وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت في منتصف تموز تشكيل مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز الديمقراطية على أن تبدأ اجتماعاتها اعتبارا من شهر آب المقبل، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها مرحلة مهمة في مسار المصالحة السياسية في البلاد. وأكدت ماتشادو أنها لن تعرقل أي مبادرة يمكن أن تحقق تقدما حقيقيا، مشددة على تمسكها بالعودة إلى فنزويلا ومتهمة السلطات بعرقلة عودتها إلى البلاد. أكدت كوريا الشمالية أنها ستواصل تحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مستمر، مشددة على تمسكها بما وصفته بقوات الردع النووي لحماية سيادتها وأمنها القومي. وجاء ذلك ردا على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى التخلي الكامل عن الأسلحة النووية، حيث اعتبرت بيونغ يانغ هذه الدعوة تعبيرا عن موقف عدائي تجاهها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ قولها أن القدرات النووية لبلادها ستواصل التطور والتحديث دون أي توقف، مؤكدة أنها تمثل الضمانة الأساسية لحماية الدولة. وأضافت أن هذه القدرات تظل ضرورية في ظل ما وصفته بالأوضاع والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية ماضية في تعزيز منظومة الردع الخاصة بها.
9: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
7: أما أخبار الطقس مستمعينا، تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صيفيا حارا في معظم مناطق العراق مع أجواء مستقرة وصحو عام واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة نهارا وأجواء حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا في الليل. أما في عموم العراق فتسود أجواء مشمسة ومستقرة في أغلب المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية دون فرص تذكر لهطول الأمطار، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة لا سيما في الوسط والجنوب.
9: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أبلغ الاتحاد برغبته في تجديد عقده لمدة 6 أشهر فقط، وأكد أن هذا الطلب لا يتوافق مع رؤية الاتحاد الذي يسعى لتوقيع عقد يمتد إلى نهايات كأس العالم 2030، وأضاف أن اجتماعا مرتقبا سيعقد لحسم ملف استمرار المدرب من عدمه. ويهدف الاتحاد من خلال العقد الطويل إلى بناء جيل جديد ومنتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات الدولية المقبلة. أكد رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبد الله الزاع أن حصول العراق على العضوية الكاملة في الاتحادين الدولي والآسيوي يمثل إنجازا تاريخيا، وبيّن أن هذا النجاح جاء بعد 6 سنوات من العمل المتواصل واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية، وأشار إلى أن الدعم المباشر من اللجنة الأولمبية كان عاملا أساسيا في تحقيق هذا المنجز، وفتح الاعتراف الدولي آفاقا جديدة أمام تطوير اللعبة وتمثيل العراق قاريا ودوليا. يغادر منتخبنا الوطني للتجديف إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بأمستردام خلال الفترة من 24 إلى 30 من آب المقبل، ويمثل العراق اللاعبان محمد رياض الخفاجي وبكر شهاب في سباقي الفردي والزوجي الثقيل. وأكد رئيس الاتحاد عبد السلام خلف أن المشاركة تعد محطة إعدادية مهمة قبل دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا اليابانية، كما يعول الاتحاد على اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية واكتساب خبرات دولية جديدة. دعا الاتحاد المركزي للمواي تاي لاعبي منتخب الشباب إلى الالتحاق بالمعسكر الداخلي تحضيراً للبطولة العربية في بنغازي الليبية خلال 1 تشرين المقبل. وأكد المدرب علاء فاضل كاظم أن المعسكر سيستمر حتى موعد البطولة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وأشار لأن المواي تاي العراقي حقق نتائج لافتة بحصد 7 ميداليات في الألعاب الآسيوية للشباب و24 ميدالية في بطولة العالم بأبوظبي، وعد هذه النتائج دليلا على التطور المتواصل للعبة في العراق. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم موافقته على إقامة بطولة غرب آسيا للشباب في العراق خلال شهر أيلول المقبل، وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الاتحاد العراقي لتعزيز حضوره التنظيمي والرياضي. ومن المؤمل أن تشهد البطولة مشاركة منتخبات الشباب في غرب آسيا لتكون محطة مهمة للإعداد واكتساب الخبرة، ويستعد المنتخب العراقي أيضا لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. أكد الاتحاد العراقي للقوس والسهم مضيه في استضافة بطولة كأس آسيا للرجال والنساء بمدينة السليمانية في 1 تشرين المقبل، وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني إن إقامة البطولة ستتم رغم التحديات المالية وغياب الدعم الحكومي الكافي، وأشار إلى أن الاتحاد يجري اتصالات لتأمين راع يدعم تنظيم الحدث القاري، وعد استضافة البطولة إنجازا مهما يعزز حضور العراق على الساحة الآسيوية. عالميا، وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رسالة إلى منتقدي كأس العالم 2026 داعيا إياهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للبطولة، وأكد أن المونديال حقق نجاحا كبيرا من الناحيتين التنظيمية والأمنية، وقال إن البطولة شهدت أجواء آمنة وخالية من حوادث العنف مع مستوى عالي من التنظيم، واختتمت النهائيات بتتويج المنتخب الإسباني بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية. أخيرا، أفادت تقارير إعلامية بتوصل النجم المصري محمد صلاح إلى اتفاق مبدئي مع نادي بشكطاش التركي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذكر الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا أن العقد يمتد حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، كما ينص الاتفاق على راتب سنوي يقدر ب 12 مليون يورو. ويواصل مدرب بالتكشاش فينشيزو إيتالينو جهوده لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
2: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل متابعة طلبة التدريب الصيفي ميدانيا لتعزيز مهاراتهم المهنية. رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر. الموارد: الخزين المائي في وضع ممتاز. وكوريا الشمالية: لن نتوقف عن تحديث قدرات أسلحتنا النووية. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد لا اخدكم بعد ترفع عيوني آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوت علم تون انكسر وتدعي استعفت القوم ديوني شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوت علم تون انكسر وتدعي استعفت القوم ديونه وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد وشف الذاك يزيد من نزيد نقم وشف الذاك يزيد من نزيد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم لن يريد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه وشيف الذاكى يزيد من ازياد نقم وشيف الذاكى يزيد من ازياد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة يحبها الوادم يزيد شوف اخو عبر قبته طاق الحديد شوف اخو عبر قبته طاق الحديد وهي ذبلت بالدموع جفونه فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة خادمة يحبها للوادم يزيد شوف اخو عبر قبته طاق الحديد وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونه

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أكو يمشي أكو يركض أكو يصل زحف، أكو حجة أكو عمرة أكو خطوة بألف.
4: ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر، ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر.

0: احسب اجر.
1: اكو يمشي اكو يركض اكو يوصل زحف.
0: اكو يمشي
2: اكو يركض اكو يوصل زحف.
0: ما شاء الله. يا حي الله. اكو يمشي
2: اكو يركض اكو يوصل زحف. اكو يمشي اكو عمره اكو قوه.
0: ما بقالك
2: ما بقالك.
0: يا سلام.

0: شخصك ولا ينسى
1: أحد.
0: عشم عشر وانا عرفك ولا تخلف وعد. ترى يسأل على شخصك ولا ينسى أحد.

0: ابو قالك عذر امشي واحسب. اي والله
1: ابو قالك عذر امشي واحسب.
0: الحبيبكم الحبيبكم السيد عبد الخالق المحنه.

زمن وفى كون تروح بقلبك اللهفة والعباس أشر لك بشفة والعباس أشر لك بشفة كاش تريد أركض لو تحفة.

النفس أنا أوصل إلى قبرك إذا خلف الشمس ولا أتعب ولا أرجع وأنا أفدي النفس أنا أوصل إلى قبرك إذا خلف الشمس.

احسبها عائلتك كل هالناس احسبها عائلتك والنسوان امك ترى واختك والنسوان والزهراء ما شكن بذمتك والزهراء ما

على بختك ولا يفرح عدو ولا ترضى على منكر خفوا منك كفو أبو غيرة على بختك ولا يفرح عدو ولا ترضى على منكر

يعني بهاي علة وألف علة وينك يعني بهاي علة وألف علة الآذان من تسمعت مهل

كلها تريد تتشرف خدمك، أمر قول كل الخدم يمك، أمر قول كل الخدم يمك. يا كشاب حمزاير وخادم، هذا الشاب جن الحرب

هي صولة شهم ولا سهلة ترى إلها جراحة زلم هي ثورة هي فزعة هي صولة شهم ولا سهلة ترى إلها جراحة زلم الدماء والصبر امشي واحسب أجر

خل تظهر احزانك صوتك سيف والممشى ميدانك صوتك سيف والممشى ميدانك.

0: واللي يخطأك حضرة، كل عداك تتمنى بس ثغرة، صير دموع للي ينعول يقرأ، صير دموع للي ينعول يقرأ، والحسرات تسمع هنا الزهرة، والحسرات ترى تعرف منو قصر منو لطف يحن، وهي تنظر منو يضحك منو شايل حزن، ترى تعرف منو قصر منو لطف يحن، وهي تنظر منو يضحك منو شايل حزن، ليل تحس بالكسر امشي واحسب
1: ما شاء الله. هلا هلا هلا صيح.

0: غمض العين وتصور شوية شنو يصير بالأربعينية، شنو يصير
1: بالأربعينية،
0: هلا شنو

حتى نروح نتلقى مسبية، حتى نروح نتلقى مسبية. شتريدين قولي يا بت حيدر.

الخدام لا تبخل بشكرا الخدام لا تبخل بشكرا صار ابداع بالخدمة والأهلين ويا الضيف بالسفرة تتفنى

وخدمة هلا تلحق هلا هلا ساير يجي يمه ولا يذكر هلا أبو موكب أبو خدمة هلا تلحق هلا هلا ساير يجي يمه ولا يذكر هلا يستحق الشكر امشي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ويروح أسولف والدمع ترسير دار بعيون شلت شلون ضمت تربان عطشان روحي بس عطش ملقى اخوان عطشان روحي بس عطش ملقى اخوان
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل هنا إذاعة جامعة المستقبل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت

ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ترجون من الكلمات لتعتبر كلمة أضداد، يعني تحتمل معنين، الخوف والرجاء. تجي بمعنى يرجو يعني يتأمل ينتظر، وتجي بمعنى يخاف يخشى. هاي كلمات الأضداد، مثل جون مثلا تطلق على أبيض وتطلق على أسود، مثل القرء مثلا تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. لسبب هي هاي من أسباب اختلاف الفقهاء في جملة من الأحكام، سبب مثل هالألفاظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو بيه ألفاظ تعطي معنى متقابل، وشبقى يبقى الفقيه يلاحظ القرينة اللي موجودة بالآية، وعلى ضوءها يعين الحكم، يعين ياهو المراد، يعني هل المراد هالمعنى أو المراد هالمعنى. والحقيقة هي هالمسألة يعني مسألة اختلاف الفقهاء معظم يجي من أسباب فنية، نبهلي، معظم الاختلاف يجي من أسباب فنية، وإذا يجي من أسباب فنية يقتضيها العلم ما بيبقى هاللون من الاختلاف طبيعي، يعني يعتبر عملية تثري الفكر، لأنه إذا صار الاختلاف علمي قطعا راح يصير ثروة بالساحة، ثروة فكرية، وما بي أي حساسية أن يختلف الفقهاء تبعا لاختلاف الدليل. إذا مسألة من المسائل يختلف فيها هذا الفقيه مع هذا الفقيه، نعم اختلافه. مثلا افرض اكو نزاع عند علماء اللغة ان الغاية تدخل بالمغيّة أو لا، يعني لما واحد يقول لي امشي منا الى البيت الى بيتك، هاي لما يقول لي الى بيتك يعني الى باب البيت اوقف على الباب أو لا كون ادخل احط رجلي بالبيت، بالي لما يقول لي ادخل الى بيتك الغاية البيت، فرجلي يكون احطها بالبيت يا الله اعتبر ممتثل اني انا مشيت الى البيت حطيت رجلي بالبيت، ومرة لا اوقف على الباب اذا وصلت الى الباب اكون انا ممتثل. اي دخول الغاية في المغية او لا يسموها علماء الاصول. المسألة مثلا لما اشوف انا بعض المسلمين ما يفطر الا لما شوية الوقت يظلام او شوية يمشي على فوق مغيب الشمس فش كم دقيقة، هذا متمسك بدليل. الدليل شنو؟ دخول الغاية بالمغيب. اني انا ما مو القرآن يقول لي ثم اتم الصيام الى الليل، الليل يعني اوله كون احط رجلي على اول الليل. واحد يقول لا الليل يعني الوقت اللي نخصصه لليل، والنهار الوقت اللي نخصصه لطلوع الشمس،
من طلعة الشمس الى غابة فيسموه نهار، ومن تغيب الشمس وفوق يسموه ليل. فواحد يفطر رأسا بمجرد ان تغيب الشمس، واحد لا. اثنين هم ماخذين دليل، يعني هذا افطر عن دليل وهذا عن دليل، هذا عن علم وهذا عن علم. هذا اشكال، هذا شيء ما تقدر تعتبره شيء نشاز ابدا، شيء علمي. وطبيعي ان يكون الفقهاء تختلف نظرياتهم وآراءهم تبعا لاختلاف الدليل، كل اشكال ما في. لكن الاختلاف اللي يجي من العصبية، اللي يجي من الهوى، اللي يجي من الحقد، هذا هو اللي أضر بالساحة الإسلامية. الساحة الإسلامية الواقع أكو بها ألغام بلا كلام، وأكو ناس يتصيدون فيها الماء العكر. أكو ناس مو من مصلحتهم أن المسلمين يتفقون ويتقاربون، لا، وحقك أكو جماعات يريد يخبط الماء على طول، ها، حتى هو بالماء الخابط يقدر يصيد. أما إذا لا، إذا صفى الماء يعني تسلطت عليه الأضواء انكشف. أكو عندنا عناصر من هالنوع مع الأسف موجودين. وإن كان عندي أمل بالله عز وجل وبيقظة المسلمين أن دول ينعرفون ينقضحون، الله عز وجل يكفي المسلمين شرهم، معروفين يعني يشار إليهم بالبنان، أنه أكو مجموعة مهمتها قدرون شوية تقوموا وقاعدة تشوي، تعالوا لي لنا هذا الفراغ أكو على اليمين، عجل اللهم فرج وليك القائم، عن يمين شوية، عن يمين، عن اليمين يرحم والديك. فهذول في واقع الامر اللي ينتهي بهم المطاف الى ان يتحكم بهم الهوى والعصبية والحقد، هذول ما في شك بعيدين عن ساحة الله وبعيدين عن خدمة الاسلام. لان انت تلحظ، تقدر اللي عنده شوية قربة وخبرة يعرف لما يمر بالقرآن الكريم ويطلع على التفسير، تعرف الواحد اللي متمرس بفنه يعرف يعني الامور، في بعض التفاسير واضح تشوف الهوى يتحكم بها، تشوف الهوى. خليني اضرب لك مثل، يعني انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يجي تلقى هنا أكو نوعين من المفسرين، نوع من المفسرين يعني مثلا يصرف الآية علما رأسا يجيبها يسلطها على أبو طالب، أن هذا وهو اللي نهت الآية عن الاستغفار إليه، وأفرض مسلم في صحيحة والبخاري في صحيحة يروي يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله على أبي طالب وهو يجود بنفسه، كان ينازع في لحظات الأخيرة عند أبو جهل أو عند عبد الله ابن أبي أمية قاعدين يمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، وعلى التعبير الآخر أشهد لك بها عند الله. طيب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا لأبي طالب أنت راح تترك دين آبائك وتسمع هالكلمة؟ لا، لا يخدعك، خليك متمسك على دين آبائك. فامتنع نعم أبو طالب، والنبي كان يريد يستغفر له، فنزلت الآية تنهاه عن الاستغفار لأبي طالب. طيب خلينا نشوف الرواية شنو هي. اولا هذه الآية وين جاية؟ جاية بسورة التوبة، نبه، يعني على ما اذكر 113 من سورة التوبة. هاي سورة التوبة ايش وقت نزلت؟ سورة التوبة نزلت بالمدينة
في تقريبا من اخر ما نزل من القرآن الكريم. بتنبه ابو طالب شو وقت توفى؟ ابو طالب توفى عام الحزن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله. ها قبل هجرته تقريبا بثلاث سنوات. زين ثلاث سنوات وهنا تسعة، هي بسنة تسعة هاي نزلت التوبة، يعني 12 سنة. نبه يعني مار على الشورى من بعد وفاة أبي طالب 12 سنة. إجابة لأبو طالب اللي تنبلي أبو طالب ميت قبل 12 سنة وهاي الشورى نزلت بعد 12 سنة، تقول نزلت بأبي طالب؟ يعني شنو البخاري ما يتهم ما يعرف ما تهم. يعني هاي امور ما يتنبه لها، يعني مسلم في صحيحه ما يتنبه لامثال هذه الامور؟ ها يو لا، هذول اخذوا من طريق اخر، اخذوا من طريق اخر. مثلا اذا بدنا نحسن الظن نقول ان دول اخذوها انهم احسنوا الظن ببعض الرواة، بس احسان الظن ببعض الرواة مو بمحله. ليش؟ لانه ارجوك انا لما اجي الى مروان ابن الحكم زين، واجي الى عمران ابن حطان، واجي للاشعث ابن قيس، هذول من رجال الصحاح. اليوم اجيب لك اسمائهم، هذول من رجال الصحاح. انا انتظر مروان يكون مأمون على علي بن ابي طالب؟ ها الاشعث ابن قيس مأمون على علي بن ابي طالب؟ تنبه لي، هذول اللي من سمره ابن جندب مأمون على علي بن ابي طالب؟ هذول طبعا هذول وناس اذا ذكروا علي بن طالب يفقدون اعصابهم. ها هذا منتظر ان يجي ويريد يثبت ان علي ابن ابي طالب ابوه كان مشرك مثلا، ويريد يحطه ويا جماعه ليش كانوا ابائهم مشركين مثلا، يحطه وياهم مثلا. فقطعا لازم ادرس الروايه سندا ومضمونا، كون ادرسها من ناحيه السند ومن ناحيه المضمون. يعني لما هذول الرواة من هالنوع وحدة، واثنين الآية من سورة نزلت بعد موت أبو طالب ب 12 سنة، إجابة لي ها شنو اللي أتى بها؟ ورغم سورة التوبة. إذا اثنين ثلاثة لشان الآية لشان عام، ها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لشان عام، والسياق لما يكون سياق عام يعني اكثر من واحد. طيب هاي كلها قرائن توحي بان ابا طالب مو هو المقصود، مع العلم ابو طالب كان من اطوع الناس للنبي. وش يقول له؟ يوجهه حيث يوجهه النبي يتوجه، من اطوع الناس، من اكثر الناس اذعانا لاوامر النبي. انما الرجل اخفى ايمانه واظهر الشرك حفاظا على الوضعية القائمة، يريد يدافع بوضعيته عن المسلمين وعن الدعوة. طيب شوف هذا الفرق، هذا الرعيل من المفسرين. اكو رعيل اخر، الطبري مثلا، الفخر الرازي، رشيد رضا في المنار، يقول جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا آبائنا كانوا يحامون عن الجار، اذا واحد صار جارهم ما ينظام، جارهم لا يضام، ها يحامون عنه ويدافعون عنه، كانوا يكرمون الضيف، اذا دخل اليهم ضيف يكرموه غاية الاكرام، كانوا يصلون ارحامهم، كانوا ها هذول يسوغن ان نستغفر لهم، يعني هذول نوقف مثلا على قبورهم وندعو لهم بالمغفرة يسوغ لنا ان نستغفر لهم؟ قالهم النبي بلى، وسأستغفرن لأبي كما استغفر ابراهيم لأبيه. فنزلت الآية تنهى، ها يقول الآية بالمدينة نزلت وبها الشباب. طبعا هذا رعيل من المفسرين وهذا رعيل من المفسرين. يعني انت لما تجي وتريد تدرس ظروف القضية كواحد مفسر عالم، لما يجي عن طريق القرائن يقدر يعرف مضمون الآية، يقدر يعرف علم النازلة وشنو الهدف من وراها، شنو مضمون الآية وشنو الهدف من وراها، يعرفه لان شغلته
ويقدر يناقش الموضوع فنيا. هاي حبيت اقرب لك بها المعنى، ان احنا لما تجي لنا آية من الآيات الكريمة تتناول موضوع، يكون هذا الموضوع ينحط بيد واحد عنده آليات للتفسير. يعني شنو معنى عنده خلفية علمية، لازم يكون عنده خلفية علمية، كان يعني مختص يعني شغلته. طبعا انا الان لما اريد اخذ الدواء اكون اخذه من طبيب ماهر، اكو عنده خبرة، عنده دراسة، عنده علم، اخذ من عنده الدواء. كذلك لما اريد اخذ العقيدة اكون اخذها من عالم موضوعي متجرد، لانه اذا كان مو موضوعي ومو متجرد ايش راح يعطيني؟ هذا ما راح يعطيني معنى القرآن، يعطيني المعنى اللي بدماغه اللي بمخه يشكبه على الورق، ها؟ يعني بتعبير اخر عملية اشخاص مثل ما يقولون، ما في داخل رأسه يسقطه على الورق. في واقع الامر هاي معضلة من المعضلات اللي احنا عايشيها الى الان، وهاي ترى مو بس بالتفسير، بالتاريخ هالشكل، ها؟ يعني انت الان لما تمر بالتاريخ ايضا تلقى هاللون هذا موجود. اليوم شفت المؤرخ يستعرض قضية ابي ذر، يقول ابو ذر نفى نفسه الى الرذدة، هو نفى روحه مو نفو. يا اخي ليش انت يعني خليك واقعي، يقول اثنين اختلفوا ونفى الحكم، يقول اختلفوا يا ونفى. يعني ارجوك احنا ليش هاي امانة التاريخ في اعناقنا، احنا نريد نقدم زاد للمسلمين، كنا نقدم لهم الزاد الصحيح. ارجوك انا شنو مصلحتي اجي اتحمل الاوزار من اجل شخص مهما يكون الى مكانه، ما عندي مانع انا اقيم تقييم موضوعي، اقول ما لي شغل بي، انا ما اريد، ما عندي حقد وياه، ما عندي عداء وياه، انما اريد ان هذا الزاد الطعام اللي اقدمه للمسلمين لازم يكون طعام مو موبوء، طعام نظيف، حتى هذا المسلم لا يأكل طعام موبوء. وشنو ذنب انت تجي لي للتاريخ تزور هالحقيقة هاي، حقيقة كلها تزورها، تقول ابو ذر نفى نفسه. ابو ذر ما يقدر يبعد عن قبر النبي لحظة، يشتي قبر النبي بكل ساعة، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يكون يمه. ابو ذر ارجي اخرج، اضطرار اخرجوا. طيب فتلقى بالتأريخ هالظاهرة موجودة، تلقى بالتفسير هالظاهرة موجودة، تلقى حتى بالادب هذه الظاهرة موجودة، في التبالي حتى في الادب تلقى اكو تزوير. يعني ارجوك لما واحد يوقف يقول له للرشيد، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مكائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببن العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. لاحظ هذا من هالنوع. وتلقى واحد اخر يجي ليه لا يشتم للرفيق، شتمه نبه، لا هذا اسلوب صحيح ولا ذاك اسلوب صحيح، شتم ما شتم مو من شيم الرجال، شتم مو من شيم الرجال ولا من شيم

0: الكلمة. خلنا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. طيب، بعد أن عرفنا أن هاي من كلمات الأضداد، وكلمات الأضداد تحتمل معنيين، فشنو المراد منها؟ واحد يقول أن معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخشون من الله تبارك وتعالى، أنتم ما عندكم خشية من الله، يعني انتو ما يحملكم، معرفتكم ما تحملكم على ان تكونون خائفين من الله. ليش ما تخافون من الله عز وجل؟ انسان ينبغي ان يخاف من الله، لان الله عز وجل توعد ووعد، ينبغي ان يؤخذ وعده ووعيده، مثل ما انا لما اسمع عند وعد ارجو ان يرحمني، يعطيني جنة، يعطيني رضا، كذلك لما اسمع وعيدة واسمع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ينبغي ان اخاف، ينبغي ان استشعر الخوف. فكأن الآية تقولهم انتوا لا تقصرون نفسكم بس على الوعد، تفرحون ان الله وعدكم بجنان وبرحمة، ايضا خافوا ان الله اوعدكم بنار وبعقاب، لانه بالوقت اللي هو غفور ورحيم هو شديد العقاب. فهالمعنى ينبغي ان يكون عندكم تعادل بين الخوف والرجاء. هذا رأي. الرأي الاخر: لا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعرفون عظمة الله. نبه، ولعله هو هذا الرأي الأصوب، سيجينا رأي ثالث، لكن لعله هو هذا الرأي الأليق بجو الآية. يعني يريد يقول أنتوا على قدر طاقاتكم تعرفوا على عظمة الله. صحيح أن الإنسان محدود، إدراكه محدود، علمه محدود الإنسان، لكن هل مقدار من علمه أنا أذكر أكو موقف إلى أينشتاين. اينشتاين طبوا عليه اللاهوتيين، يعني اللي يشتغلون بعلوم ما وراء الطبيعة، بالعلوم الالهية، دخلوا عليه وين؟ دخلوا عليه بمعهد الدراسات العليا في المدينة، طبوا عليه وهو جالس ويما مجموعة من العلماء، قالوا له: ما رأيك في الله؟ فكرة الإله، تقدر أنت تعطينا فكرة عن الله عز وجل؟ التفت لهم قال لهم: أريحوا، بقعدوا أولا. قال لهم: أنا لو كنت موفق لاختراع جهاز، لو أقدر أحصل لي على جهاز، هذا الجهاز بي قابلية أن يلتقط لي صوت بعض الكائنات الحية، يعني فيروس صغير هو قدر حجمه، قال 1 من 100 مليون من السنتيمتر المكعب، ايش كبرى هذا؟ يقول هذا هدي هالدرجة من الصغر والدقة اللي ما يرى الا بميكروسكوب مجهر، هذا لو واقف على شعرة واحد انسان، شعرة من شعراته واقف عليها هالميكروب الصغير. يقول انا لو عندي جهاز يلتقط صوته واشع له هذا الميكروب، اقول له: اين تجد نفسك؟ انت وين شوف روحك واقف؟ كان قال لي: انا واقف على شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني شجرة عظيمة بالقياس الى حجمه، لان حجمه هذا هالحجم الصغير الدقيق، الشعرة عندش كبرها، والانسان عندش كبرها. فلو سألته كان قال لي: أنا واقف على شجرة شامقة بالسماء. قلهم: أنا نسبتي إلى الله عز وجل أحقر من نسبة هذا الفيروس إلى الإنسان. أنا تطلبون مني أن أعرف الله عز وجل؟ وين أقدر أن أعرف؟ نعم، أعرفه عن طريق آثاره، أشوف النظام اللي موجود بالكون بالمخلوقات، هذا النظام هو يدلني على الله. وعلمت هي الفكرة اللاهوتية. اي احنا عندنا الرواية شو تقول؟ تقول: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. كأنه انا اذا اريد اقعد افكر بعض القضايا في الواقع الانسان يعني مخه يتعب وايد عم مو سهلة ابدا. شلون انا اقدر اقول ليش خليك الشات عن الله تعالى الى هالكون هذا اقعد تفكر بالفلك. يومية العلم يقدم لك اكتشاف جديد يومية وقال لك الجنان نجم بينه وبين 120,000 او 120 مليون سنة ضوئية. مصيبة 120 مليون سنة ضوئية الضوء يمشي بالثانية 360 ميل ها بالدقيقة شقد بالساعة شقد شكثر بيني وبينه ويومية واكتشاف على الكون شكبرة. اذا اقعد افكر بالكون مخي تعب ها شان رايح لله عز وجل المبدع والكون رك عن الرجعات الله شيء من فيض الله من عطاء الله. فشلون انا اقدر ها سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فلما تسمع ادعية اهل البيت تحط ايدك على عتبة الادراك والفهم لعظمة الله وانهم عرفوا الله عن طريق اثاره. والا معرفة الله عز وجل على الاصول ما اتيحت الا لافراد فقط. ها فالمسألة في واقع الامر تحتاج الى تأمل تحتاج الى تفكير. الانسان كون اذا اراد ان ينتهي الى هذه المعرفة يدعن بعظمة الله عز وجل. كأن الآية تقولهم ما لكم لا ليش ما تعرفون عظمة الله تبارك وتعالى. لازم تعودون انفسكم على ان تكونون خاشعين خاضعين ادراكا منكم لعظمة الخالق. احنا لا مو هيجي مع الاسف اكو عندنا ناس من يحكي ويمر بذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة كان يحكي له عن واحد عادي ها يحكي له عن واحد عادي كذا يا الله ليش ما سويت شيء حكي عجيب يعني كلام غريب هذا اسلوب ايش هذا انت ويا من تتكلم المن انت وين. الامام زين العابدين سلام الله عليه كان اذا توضا يصفر يربد يتلون وجهه الوان يقولوا له يا ابن رسول الله ما الخبر يقول اتدرون بين يدي من اقف انا انه وين واقف انا ها. فالواقع الانسان يكون يعظم الله عز وجل يكون مهذب في الفاظه في تعابيره. اذا اراد ان يذكر الله عز وجل يذكر على طهر يذكر على استعداد حتى على الاقل يكون عارف لعظمة الله عز وجل. لان انا لما اتعامل مع الله من هالمنطلق الله تبارك وتعالى يتعامل معي بقدر وعي وفهمي ايضا يرعاني. لاني لما اعرف اقدر الله حق قدره ها الله عز وجل لا ينساني ابدا. طيب هذا الرأي الثاني لان معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا. واكو رأي اخر لا وهو ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني انتو ليش ما تتوقعون ليش ما تتوقعون ان الله عز وجل مو بالشكل اللي اعتادت اذهانكم من الالهة. مو هذول ايش وقت انتقلوا للاسلام منين من مجتمع جاهلي. لما انتقلوا من مجتمع جاهلي ها شنو اللي بذهنهم عن الالهة اللي بذهنا عن الالهة يعبد انواع طبيعية يعبد لنوع من الانواع الجوية يعبد لكوكب من الكواكب يعبد لحيوان من الحيوانات يعبد لشجرة ها والشكل وعبروا. لما عبروا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله المشركين كانت عندهم شجرة اسمها ذات انواط يعلقون عليها اسلحتهم يقولون للنبي اجعل لنا ذات انواط كما للمشركين كما لهؤلاء ذات انواط. ذولا كانوا هاي الشجرة يطوها لون من الوان العبادة. النبي صلى الله عليه وآله صحح لهم مداركهم قال لهم انتوا بعالم انتوا انتقلتوا الى عالم اخر نزعوا الجاهلية من رؤوسكم واخروها ها نبدأ يعني كانت عندهم مظاهر من هالنوع ما مدركين بها عظمة الله. يعني مثلا نزلوا بوادي قاموا يدعون يصيحون على اصواتهم، قال لهم النبي اربعوا على انفسكم، انتم ما يصيحون الواحد اطرش اصلا، الله عز وجل اقرب الى الانسان من حبل وريده، خليكم على وقاركم، انقطعوا الى الله بسكته وبهدوء، لا تشرعوا لي بيديك ورجليك ها وتسوي روحك ما شنو، لا لا انقطع الى الله بهدوء. اذ نادى ربه نداء خفيا. فالمسألة كأن الآية تقولهم غيروا وجهة نظركم إلى فهم الإله، غيروا اعرفوا الله عز وجل. طيب انتقلت، قالت وقد خلقكم أطوارا، كأنه شنو هاي بمثابة العلة، هاي الآية الثانية بمثابة العلة للمضمون الأول بالآية الأولى، أنه أنتم لما تدركون أن الله خلقكم أطوار تدركون عظمته، تدعنون إلى تنظروا لنظرة أخرى، شلون أطوار؟ نبهلين هذه ثلاث آراء. رأي الأول وقد خلقكم أطوارا، يقول البعض أن هي تشير إلى النظرية اللي تقريبا يذهب إلى داروين. داروين مو عندها النظرية أن الإنسان أو بادئ ذي بدء أفرض تكون من الطين، من طين البحر، واجا الى ابسط انواع النبات، ثم النبات تطور واجا الى ابسط انواع الحيوانات، ثم الحيوان تطور واجا الى ابسط الانواع، كذا الى ان وصل الى هذا اللون. يعني افرض الانسان الاول كان غير هاي، انسان مثلا نشبه الى بعض المناطق أن كان إنسان بدائي وتطور الإنسان في أدواره. على العموم نظرية داروين في التطور، البعض يقول الآية بها إشارة إلى المعنى. طيب أنا سبق أن ذكرت أكثر من مرة، قلت أن هذا المعنى اللي ذكروه إذا يقولون هذا عفوا، لا هذا يتناقض مع الدين، ماكو شيء عفوا، ها إن كل شيء خلقناه بقدر، ماكو شيء عفوا، ماكو شيء مخطط إليه وماشي بعلم. أما شيء وحدة صار وعفوا بصورة عفوية صار، لا هذا الرأي ما يتناسب مع الدين. إذا لا والله نقول أن هذا صار بإرادة لله، الله تبارك وتعالى بإرادته خلق الإنسان مثل ما الآن ببطن أمه، كسوى الآن في بطن أمه الإنسان يمر بها الأدوار. مو أكو عندنا نظرية التلخيص، نظرية اجتماعية، علماء الاجتماع يقولون ان الانسان يلخص ادوار الانسانية كلها في بطن امه. شلون يعني يلخص ادوار الانسانية؟ الانسانية مرت بها الادوار، مرت بدور خلية بسيطة وتطورت وتطورت وتطورت الى ان وصلت الى هذا. يقول الانسان اول الامور قد حويمن يلتقي بويضة يتحول الى زايجوت، ثم يتطور يتطور يتطور الى ان يصير انسان يمر بمراحل متعددة، ياخذ شكل دودة، شكل غنم احيانا، ياخذ اشكال متنوعة داخل بطن امه، يلا يطلع يصير انسان بالاخير. فيقول ان هذا التطور لما مقصود ما نقدر نعتبره نشاز، لا صحيح هذا. اذا مقصود، اذا كان بارادة الله ما يقدح، ما يتنافى مع الدين ابدا. هذا الرأي الاول، ان خلقكم اطوار يعني خلقكم بالتدرج من تراب الى ان صرتوا حمأ مشنون طين، ثم هالطين طلعت من عنده فد حياة على شكل خلية بدائية، وبعدين هالخلية تطورت الى ان وصلت الى هنا. هذا رأي الاول. الرأي الثاني، لا وقد خلقكم اطوارا يعني بالميول والطباع. نبه لي هاي نظرية مهمة جدا. شلون يعني خلقكم أطوار؟ أنت تلقى الواقع أن الناس بميولهم وطباعهم مختلفين، ولعلي أقرب لك المعنى بأقرب الأمثلة. الآن شوف لواحد تجيبه إلى المدرسة تقول لك تفضل أنت الآن خلصت أفرض ثانوية وتريد تدخل إلى كلية، إيش تختار؟ واحد يقول لك والله يا أنا أريد فرع الهندسة، واحد يقول أريد فرع الطب، واحد يقول اريد فرع الاجتماع، واحد يقول اريد فرع النفس مثلا، واحد يقول اريد فرع اللغة، ها؟ كل واحد عنده ميول، نبه؟ كل واحد ميسر لما خلق له، عند ميل الى جهة معينة، عند ميل، عند اطوار اشكال متنوعة. تلقى واحد عند هذا الشكل وهذا عند هالشكل، وهذا الشيء يترتب عليه، هذا يترتب عليه تلبية حاجات المجتمع. يعني هاي من رحمة الله بعباده، ان الله عز وجل يريد يغطي شنو وظائف المجتمع. يعني ارجوك، المجتمع يريد لواحد يشتغل باللغة، يريد لواحد يشتغل بالطب، يريد لواحد يشتغل بالهندسة، يريد لواحد يشتغل بالميكانيكا مثلا، يريد لواحد يشتغل بالزراعة، واحد بالصناعة. كل واحد على هدف، عنده هدف من الاهداف، ميل من الميول. ها هذول شو يسوون؟ هذول يشدون حاجات المجتمع. يعني ما يبقى عندنا عوز بحقل الطب، ولا عوز بحقل الزراعة، ولا عوز بحقل الفيزياء مثلا او الكهرباء. ها اذا هذا هاللون من التنوع اراد الله عز وجل به تغطية حاجات العباد. مع هذا طبعا راح يترتب عليه فد لون من التفاوت المعقول. شلون يعني لون من التفاوت المعقول؟ يعني الان لما واحد يتخرج في فرع الفيزياء مثلا او في فرع الذرة، قطعا غير اللي يتخرج افرض في فرع لغة مثلا. هذا راح يكون بحقل اهم، ويمكن يحصل على راتب اكبر، يصير شيء من التفاوت. هذا الشيء من التفاوت طبيعي. ليش؟ لانه بدون التفاوت حاجات المجتمع ما تمشي. يعني الناس اذا اعطيناهم كلهم مستوى واحد، يعني الاقتصاد الاسلامي ملاحظ الظاهرة هاي، الاقتصاد الاسلامي يلاحظ هالظاهرة. هاي الظاهرة بعض الاقتصاديات المعاصرة تبيع بها ايديولوجي مثل ما يقولون. يعني تيجي تدجل شوية، تقول احنا لازم نشاوي بين الناس. شنو هذا العامل احنا نعطيه اقل وهو صانع الحياة؟ طيب انتم نحكمتوا ليش ما اعطيتوش؟ شو اللي بالقصر الكبير؟ ذولا دجال الاشتراكيات من هالنوع. تعالي وين وينكم ما طبقتوا شيء من هذا؟ وين العامل؟ يا يوم اعطيتوا راحته، يا يوم اعطيتوا طعامه، يا يوم رحمتوه. والواحد من عندكم يقعد له بقصر تلعب بيه الخيل، وهذا يريد لكوخ ما يلقى. بتحكي بلا طعمه، هذا يخدعون بها الشذج الوسطاء. فالتفاوت الاسلام هو عملي جدا، عملي، وليس للانسان الا ما سعى. الحقل اللي هو به مهم يلعب دور مهم بالانسان، ياخذ بقدر الغن بالغرم. هاي القاعده، الغن بالغرم. حصل تعب هالجد، حصل هذا وتعب هالجد، حسب تعبه، حسب استطاعته. يعني انا شو اسوي له اذا واحد انا اعطيه فرصة في الحياة، واذا اعطيته فرصة في الحياة وهو قدر يوصل الى شيء معين راح ياخذ جزاء. خلقكم اطوار، يعني كل واحد الى ميول، كل واحد الى خط، كل واحد الى ذوق في هذه الحياة. نبه لي هذه نقطة. وحتى بالسلوك، يعني بالتطبيقيات ايضا. شلون بالتطبيقات؟ كمان اضرب لك مثلا، اثنين يحصلون على ثروة، واحد يحصل على ثروة، كلما تكبر عند الثروة يلمها اكثر، ما يمد ايده، ما يحرك ايده ابدا. ليش؟ يقول خاف من اصرفها بعد، اضل فقر ما عندي فيها. لا خليها ألم ألم ألم ألم، ويبقى يا جماعة إلى أن يطلع يطير غيره. واحد بالعكس، لا رأسا، إذا الله عز وجل أنعم عليه، لا، سلوك سلوك طبيعي، ما بي تشنج، يعطي ويأكل ويتوسع. بس أضرب لك مثلين. المنصور الدوانيقي، طبعا عاش ببغداد هذا، المنصور الدوانيقي خليفة، المنصور الدوانيقي الخزائن مملوءة ذهب وفضة بين يديه، المنصور الدوانيقي إمكاناته ملء الدنيا، كان يقعد يرقع قميصه بيده. كان معروف بالبخل، كان معروف بأن ما ينفق، معروف بالبخل، وعرف عنه هذا المعنى، ولذلك عبر عنه بالدوانيقي. كان يحاسب الناس على الدانق، الدانق شد درهم. هاللون مثلا من النفسية الضئيلة الضيقة كان هكذا.
1: يقابل فد واحد حادثة يروها المؤرخين ويرويها هو صاحبها. من هو؟ مع ابن زائدة، مع كانت طالبة السلطة العباسية، مع كانت السلطة العباسية طالبته وتريده، يعني كان هو على خلاف مع السلطة العباسية وأرادوا قتله قبل أن يعفون عنه، وكانوا يلاحقوه وحقوا جائزة 10,000 دينار لمن يضطر به. وشفت رواية أكثر تقول 100,000 دينار. طيب في هذول اللي يدورون نشطوا، لأن جائزة ضخمة، نشطوا بالبحث عن يوم من الأيام. يقول هو هذا معنى، يقول أنا اختنقت، يقول مثل يعني من الاختباء بام روحي وأتنقل من مكان إلى مكان، صدري ضاق، كنت أطلع برا شوية، أطلع أتنفس وقت قبيل الغروب، رحت بأطراف بغداد، طلعت يقول خرج، يقول خرجت وأنا جوعان وعطشان والوقت صائب حار، نظرت إلى أسود، عبد أسود، يقول حامل بيده جرة كوز ماء نظيف جدا نظيف ينضح، وشعرت ببرودته، وبيده قطعة لحم شوها طالعة من التنور، رائحة الشواء تفوح منها، ورغيف خبز. يقول اشتهيت الطعام واشتهيت الماء، وقلت له يا هذا؟ قال بلى. قلت له انا ضيفك. قال على الرحب والسعة، جاي انت؟ قلت له قال لي ذهب عنك الجوع. طب يقول اعطاني اللحمة واعطاني رغيف الخبز، الاكلت، يقول التذيت ما التذت بطعام مثله، خلصت، اعطاني كوج الماء شربت، يقول اخذت لي جرعتين من الماء وارتاحيت. ها لما فرغت مددت يدي الى جيبي، طلعت اموال شوية اريد اعطيه، يقول نظر الي شزر وبازدراء باحتقار. قال ليش؟ قال لي معيب عليك، تريد انا اخذ على معروفي ثمن؟ وانت قلت لي انا ضيفك، ولما تكون انت ضيفي تريد من عندي انا اخذ اجور، اخذ منك اموال على الضيافة؟ بس اقول لك شيء. قلت له بلى. قل. قال لي انت تعرفني انا منو؟ قلت له لا. قال لي والله انا عابد واعتقد، الان انا معتق، وان شان عملي على قدر ما يشد طاقتي وحاجتي، على قدر جوعي اشتغل، ما عندي ادوبك مثل ما نقول اللي اعيش به هذا المبلغ، واقول لك انا اعرفك كما اعرف نفسي، انت معا ابن زايدة، والسلطة تدور عليك تريد تقبض عليك، وحاطين مبلغ ضخم للي يقبض عليك ويوديك ليهم، وبوشعي الان انا اقبض عليك واوديك لهم. نعم انا اعتقتك، ها، وما عملت معك هذا العمل لانه ما اراه من النبل، ما اشوف العمل من النبل في شيء، بس انا اريد اسألك سؤال. قلت له سأل. قل لي انت معروف عنك الكرم والجود والعطاء، هل سخوت يوم من الايام بجميع اموالك؟ قلت له لا والله. قل لي بنصف اموالك؟ قلت لا. قال لي بعشر اموالك؟ يقول اشتحيت اقول له لا. قلت له ممكن يجوز. قال لي انا والله الذي لا اله الا هو ما املك من الدنيا الا هذا اللي شفته، الرغيف الخبز وهاللحمه والاميه، يا شلت وطيت لك خذها، حتى تعرف ان هناك من هو اكرم منك. يقول هذا اخجلني من نفسي في الواقع، اخجلني من نفسي. تامل، يعني هذول اثنينهم عايشين في بيئه واحده، وهذا خليفه ومع ذلك يخاف ياكل، لئلا اذا اكل تخلص فلوسه مثلا. زين، هو هذا بهاللون، خلقكم اطوار، حتى في التطبيقات تلقى هذا عنده ميول شكل، هذا عنده شكل، هذا عنده سلوك يترتب على ميوله، منبعث او ناتج من ميوله، وهكذا خلقكم اطوار اشكال منوعه. هذا راي الثاني. الراي الثالث، لا، خلقكم أطوار، يعني خلقك جنين في بطن الأم، وطفل في حضن الأم والأب، وصبي يدرج على الارض، ها كل دور من الادوار الله عز وجل اعطاك به لون من الرونق، ها الدور الاول دور الطفولة دور محبب الى النفوس. الانسان لما يشيل طفله يحن على الانسانيه كلها. نبه لهالنقطه، ها يعني الانسان الشوي، الانسان اللي مو مريض، المريض لا، المريض شو يمر علينا، لكن الانسان الشوي اذا شال طفله يحب اطفال الدنيا كلها من اجل طفله. الحب اللي عنده لطفله ها ينتشر الى اطفال الدنيا. وش يقول واحد من شعرائنا؟ يقول ايا رب من اجل الطفوله وحدها افض بركات السلم شرقا ومغربا ورد الاذى عن كل شعب وان يكن كنودا واحببه وان كان مذنبا. ويا رب حبب كل طفل فلا يرى والا الجبل اعنات وجها مقطبا. وصن ضحكة الاطفال يا رب انها اذا غردت في ظانئ الرمل اعشبا. تتأمل هذا الانسان يحب طفله، اذا حب طفله ورعاه ينبسط حبه ينبسط. هذه عين النظرية اللي يذهب إليها مشكويه. مشكويه يقول أن الحب والصداقة تمدد الذات على المجتمع. فعلا يعني إنسان يمدد ذاته يكبر يكبر يشفق على أطفال الناس، هذا إذا إنسان شوي. إذا وحش لا والله يتلذذ بتعذيب أطفال الناس. نعم إذا وحش من الوحوش اللي ولدتهم الدنيا عبر التاريخ، هذا بالعكس ما عنده بقلبه رحمة لا للطفولة ولا للكبار ولا للصغر أبدا أبدا. هؤلاء اللي هم عبء على الإنسانية لعنة على الحياة. هؤلاء الطفل في أمس الحاجة إلى العطف وإلى الرحمة وإلى الشفقة. طفولة لها دور جميل بعد، إذا صار مو طفل قام يدرج أيضا إلى رونق. إذا وصل إلى دور الصبا دور اليفاعة كل دور من الأدوار إلى جماله وإلى رونقه وإلى عطائه، إلى أن يوصل إلى دور الشباب دور الفتوة. وهذا الدور اللي دور الإنتاج دور العطاء الدور اللي الله يأمرنا بأن نغتنمه، النبي يأمرنا بأن نغتنمه، يخلص من هالدور يتدرج عاد إلى أن يوصل إلى الدور الأخير إلى خريف عمره. إذا وصل خلص أدى وظيفته في الحياة هو طلع، ها هذا اللي ينتهي به الأمر إلى كبر وإلى وإلى إلى. خلقكم أطوار يعني أدوار متنوعة، مثل ما قلت لك الله عز وجل رتب علينا أحكام للدور دور الطفولة، ورتب أحكام لدور الصبا، ورتب أحكام لدور الشباب، ها ورتب. الآن تعرف أن الشاب إذا وقف للعبادة الله عز وجل يباهي بعبادته الملائكة، لأن هذا الآن دور كل عسل عند هذا دور في ذهن الدنيا كلها عسل، يمكن أن ينصرف إلى اللذائذ، يمكن أن ينصرف إلى مكان آخر، لكن هو يوجه نفسه لعبادة إلى صلاة إلى دعاء. الله يفاخر به الملائكة يقول هذا بدل أن يشبع رغباته وقف يلعب هالدور العبادي هذا، اشهدوا علي أني قد غفرت له، يباهي به ملائكته. ثم الأدوار الأخرى إلى أن يوصل إلى دور الشيخوخة، إلى أن يمسك عصاه، إلى أن يقوم يدب على العصا. هداك الوكيل قال هي عصا أتوكأ عليها، تعين هذه شوية تنقل قدمه من مكان إلى مكان. أيضا إلى أحكام هذا الله أمرنا بتوخيره برعايته، خصوص إذا صار بعد أيام يودع الحياة، كون الولد يشعر قيمة الأب قيمة الأم، أن ذولا وهبوا أعطوا للدنيا تعبوا من أجلنا، وإحنا راح نوصل يوم من الأيام إلى نفس الدور ينبغي أن نرعاهم كما رعونا، ينبغي أن نقدم من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، إجلال ذي الشيبة من إجلال الله، اللي يجل الله يحترم الله عز وجل فليجل ذي الشيبة، يكرمه يرحمه يرعاه. ها؟ هذا المعنى. الله عز وجل يقول وقد خلقكم أطوارا. جه قلنا ان احنا لعل اجمل الادوار او اجهاها هو دور الصبا، هذا دور الشباب، دور الشباب هذا ما في شك ان من اغلى الادوار. فاذا صار البناء يجي واحد ويريد يقدم هالدور هذا يوظف لوجه الله. ها شلون يعني يوظف لوجه الله؟ يعني هالشباب يقدم دمه ضحية في سبيل الله كما صنع أبو الشهداء يوم الصف. نعم الحسين أراد أن يبدأ التضحية. ليش يبدأ التضحية بشاب؟ وشلون شاب؟ أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. مو يعبر الحسين سلام الله عليه لما ودعا يقول كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. أراد الحسين يبرهن على تضحيته على المفادات اللي أقدم عليها، لزم منه لزم هالنسمة العزيز عليه الشاب اللي يحمل وجها فيه قسمات رسول الله، الشاب اللي ارتبط بقلب الحسين بمشاعر الحسين أمسكه وأدناه إليه يودعه في لحظات الأخيرة يغمره بدمعه يغمره بحنانه واشتدناه إليه أراد أن يودعه. قال خلنا نشوف العبارة اللي ذكرها المؤرخين. قال له أبرز بني إني لأرجو أنك لا تمشي حتى يشقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ودعه وقال أرسل إلى الميدان وبقي كأنه عزيز على الحسين أن يرد عينه عنه، ما يقدر يمنع عينه عنه. أخذت عيناه تلاحق ولده علي الأكبر وفي داخل المخيم النساء يراقبا وجه الحسين واذا به قد تغير تهرول الى واحدة تقول له ابا عبد الله هل اصيب علي الاكبر بشيء؟ يقول هلا ولكن برج اليه من يخاف منه عليه ادعي له. ترجع الى المخيم طبوت الخامة الغريبة تبشي وعلى ابنيها بريبة توسل انت لله بحبيبة بالحسين.

الباب. رجع يحمل رأس باكر، يقول للحسين قبل ان تشكو عطشك بني بادر الى امك. يقول بادر الى الخيمة وضع رأسا بحجره غمرها بدموع عينه. فتحت عينيها اعتنقت. خل نشوف موقف الحسين ماذا صنع. غريب، المؤرخين يقولون الحسين هبط من فرسه، نزل تمدد الى جانب علي الاكبر بالساحة، احتضن صاح بني علي على الدنيا بعدك العصر، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك.

0: تكون كواكب. اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: واجب نشكر النعمة، رجعت الخدمة بهاي المسيرة.
4: واجب
3: فواجب نخدم ونتعب، ننصر المذهب بمن بهاي المسيرة. سلطان الأرض يا الحبك.

يمشي ويترك قبره وما بالغ لو قلت لكم اكبر جنة الحضر.

ليش الكل محتاري خارط الحب وحسين؟ ليش الكل محتار على شنو؟ تدخل

0: علي ما يطخ راسك بزود عباسك بدر الهواشم. اسمع خطواتك نبو
1: يا الحب،
0: خطواتك نبو واجب. ها ها واجب نشكر. بالاخير بالاخير

حسين بدينا لا صامولا. انزل لحسين وتصعد لو رايد توصل، ما عند حسين بدينا لا صام ولا صلى.

0: حلوة وقفتهم ولد الحسن هاي حاضر بلغ الغايب خدمتك واجب أهلا يا مشاي اسمع مو بس باللفظ
1: مو بس قول قول وفعل صح

نشكره اخو مو تعباني فدوا روح لكم الله يعلي شان الله يعلي شانكم واجب

لها ليوم فد واروح لها خدامك وادم فقرة والعالم تحسدهم حتى يخدمون الزاير باعوا كل العدهم خدامك وادم فقرة والعالم تحسدهم حتى يخدمون الزاير باعوا كل العدهم اسمع اسمع الله أكبر كل ذن شفناه وعشناه ما راد الفرصة تضيع التركية بنت يبيع ما راد الفرصة تضيع التركية بنت يبيع ما بيهم واحد يخسر وحسين

شنو علاقة بيهم؟ كيفنا؟ يقول ليش يصرفون وليش يذبون فلوس؟ صح لو مو صح؟ يعترض. واجب نشكر.

0: مو متلول جوابكم؟ مو متلول سلطان الأرض؟
1: سلطان الأرض.
2: عافية.

0: مثل اسمه ابد ما ينكسر نجي نمشي.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: اثنين اقوك شنة
1: شنة
0: ليل الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبح. يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب المستقبل أف أم باللغة الإنجليزية. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حجر زاوية. اليوم سنناقش محور عاشوراء والفنون مع الدكتور فقدان عوض الحلي. رحبوا معي بالضيف العزيز الدكتور فقدان، نورت إذاعة جامعة المستقبل ونورتنا جميعا.
1: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوفير على استضافتكم لي في إذاعتكم الموقرة، لأن أكون أحد يعني ضيوف هذا البرنامج المهم.
0: نورتنا
1: جزيلا.
0: دكتور.
1: الله يخليك حبيب.
0: دكتور، راح نتناقش بالفنون وعاشوراء ونختص شوي بالمسرح تخصصك.
1: نعم.
0: كيف يرى الدكتور فقدان عوض الحلي عاشوراء أو الفنون في عاشوراء من رؤية أو مختص؟
1: نعم. بداية واقعة الطف أو عاشوراء أو مقتل الإمام الحسين عليه السلام من الأحداث التاريخية المهمة، فهي احتلت مكانة عالية، أستطيع القول أنها منقطعة النظير، ليست في نفوس العرب وحسب، وإنما أيضا في نفوس بعض الأوروبيين، لذلك نجدهم قالوا فيها أقوال كثيرة وكتبوا فيها كتابات كثيرة في واقعة الطف، وخصوصا في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. لأهمية هذه الواقعة، ليست مجرد حدث تاريخي، وهذا الحدث التاريخي يكون مع

0: لنا أو مظهر أو مضمرة.
1: نعم
0: وكذلك من خلال هذه الواقعة، واقعة الطفل المهمة تاريخيا، نجد فيها كثير من المنظومات الفكرية والعقدية، وكذلك احتوت على بنى أدائية ودرامية وتعبيرية ورمزية. فمن هنا نستطيع إدخال هذه الواقعة في الخطاب الدرامي المسرحي، سواء
1: نعم
0: كان هذا الخطاب على مستوى العرض أو على مستوى النص. بالحقيقة أنه استثمار واقعة الطفل ليس بجانب الفنون المسرحية وحسب، وإنما واقعة الطفل تستثمر في جميع الفنون، سواء كانت هذه الفنون تطبيقية أو تشكيلية أو بصرية أو
1: نعم
0: يعني عن طريق السينما وغيرها.
1: دكتور، قد عفوا قد يقول البعض لماذا تقمحون أو تقحمون الفنون في الدين أو تجرون الفنون وهذا العالم إلى
0: أحسنت
1: هاي الزاوية؟
0: أحسنت، سؤال مهم جدا طبعا. يعني ليفهم المستمع الكريم، وهذا الموضوع تقارب الدين يعني بالفنون أو بالمسرح، هو ليس وليد اليوم، وإنما نشأ المسرح نشأة دينية. عندما نرجع إلى الإغريق، في يعني الأغارقة كانوا يعني عرفوا المسرح عن طريق الدين. كان المسرح يؤدى آنذاك في
1: نعم
0: المعابد والطقوس ليمارسوا آداء، لأن هناك حركة وأداء وكذا.
1: حتى
0: فحتى
1: البابليين أعتقد.
0: أي
1: نعم
0: يعني كون أنه الأغارقة يعني
1: أقدم.
0: هو شوف ليس أقدم،
1: نعم
0: وإنما الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية لها آثار أكثر بكثير من الحضارة الإغريقية، لكن
1: نعم
0: العرب بطبيعة الحال أنهم يعني بطيئين أو لم يكونوا معتدين بهذا الجانب، يعني حتى يعثروا على الآثار أو الرقم الطينية التي تؤكد هناك مسرح عند العرب، سواء كان في الحضارة البابلية أو الحضارة الفرعونية،
1: نعم
0: بينما الحضارة الإغريقية لا، قد جمعت المسرحيات خصوصا عند سوفوكليس ويوربيديس وأسخيلوس، قد نظروا لها عن طريق أرسطو،
1: نعم
0: وخصوصا في كتابة فن الشعر. فلذلك الأغارقة أنه علاقة، نرجع للعلاقة
1: أي
0: بين
1: نعم
0: الدين
1: الدين
0: والفن،
1: والفن. نعم
0: فكان المسرح نشأة دينية، وليس في العصر الإغريقي وحسب، وإنما عندما نرجع إلى الإنسان البدائي القديم، نجد هناك الإنسان الأول بالفطرة كان يتعبد إلى الله يعني عن طريق الأداء أو العبادة.
1: نعم
0: يعني شلون؟ عندما تحدث حادثة كونية، مطر، رعد، برق، يخاف الإنسان،
1: صح
0: فكان يعني يتقرب إلى الله بقربان،
1: نعم
0: فيقوم بأداء حركات.
1: نعم
0: هذه الحركات تعتبر ملامح أدائية أولية.
1: دكتور، هل يصح أن نسأل هذا السؤال؟ لماذا تريدون انفصال الدين أو سحب الدين عن المسرح أو الفنون؟
0: هو شوف
1: نرد عليهم بهذا السؤال؟
0: ممكن أنه احنا نشوف الدين ضرورة من ضرورات الحياة،
1: نعم
0: أو يعني كأن مثلما الإنسان يحتاج إلى الماء والهواء،
1: جزء لا يتجزأ
0: جزء
1: من
0: لا يتجزأ من حياة الإنسان.
1: نعم
0: فلذلك هو ليس الدين مع الفن فقط، بل الدين يدخل في جميع مفاصل الحياة، في جميع مفاصل الجوانب العلمية والفكرية وكل الجوانب التي تخص الإنسان. ما دام الإنسان يعني يرتكز، يعني الدين جاء من أجل الإنسان، من أجل بناء الإنسان، من أجل
1: نعم
0: تكاملية هذا الإنسان. الدين لا أقصد الدين الإسلامي وحسب،
1: نعم
0: بل جميع الديانات التي
1: جميل
0: الله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: قد أنزلها على رسله
1: نعم
0: وختمت
1: الدين الإسلامي.
0: بالدين الإسلامي. فهو أصلا يعني الدين جاء ليحقق الأهداف أو المباغي التي يريدها الإنسان في حياته. فكيف أفصل سواء كان أفصل الدين عن الفن أو أفصل الدين عن باقي الجوانب الأخرى؟ إذن هناك علاقة وثيقة ترتبط ما بين الدين من جهة وما بين الفن،
1: الفنون
0: وخصوصا الفن المسرحي وحتى التشكيلي، لأنه كان هناك يعني هاي النقوش والكذا والهذا.
1: والرسومات. نعم
0: فإذن هناك علاقة وثيقة جدا، لا نستطيع الفصل بين الدين والفن، وخصوصا يعني الفن بشكل
1: المسرح.
0: عام
1: نعم
0: والمسرح بشكل خاص.
1: دكتور، ذكرت أنه قضية الإمام الحسين عليه السلام وعاشوره هو حدث تاريخي، هواي الأحداث بالتاريخ، ما الذي يجعل الحدث التاريخي مميزا؟
0: أحسنت. يعني الحدث التاريخي قصدك بواقعة الطف مميز عن باقي
1: إيه ليش
0: الأحداث.
1: مميز؟
0: واقعة الطف يعني هناك جوانب أساسية جعلت من هذه الواقعة مهمة جدا، وهي دائما موجودة في الذاكرة الجمعية والوجدان الإنساني.
1: نعم.
0: أولا قضية شخصية الإمام الحسين ليس شخصية عادية، يعني في بعض المذاهب وخصوصا مثلا المذهب الشيعي يعتقد بمعصومية هذه الشخصية،
1: نعم.
0: وكذلك الذوات الأخرى التي شاركت في واقعة طف كأبا الفضل العباس سلام الله
1: نعم.
0: عليه والسيدة زينب
1: زينب عليه السلام.
0: وباقي الشخصيات الأخرى.
1: نعم.
0: فهذه القدسية، يعني أولا هناك جانب ديني قدسي لهذه الواقعة، واحد. اثنين، إن الحسين ابن بنت النبي فاطمة الزهراء،
1: هذا الارتباط
0: هذا الارتباط الكبير، وابن يعني ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الإنسانية، رسول الأمة جمعاء.
1: نعم.
0: فهذه الشخصية غير عادية، هذا واحد. يعني هذا جانب ديني قدسي. أكو جانب ديني قدسي أعلى، هي إرادة الله سبحانه وتعالى أنه جعل إكمال دين محمد بقضية واقعة الطف وبمقتل الحسين
1: حسيني
0: عليه السلام.
1: الوجود.
0: حسيني الوجود، يعني يقولون الإسلام محمدي البقاء،
1: نعم
0: محمدي النشأة،
1: نعم
0: وحسيني الوجود والبقاء إلى يومنا هذا.
1: نعم
0: ليش؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام قد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف أمام يزيد، أمام قال له كلا، قال له لا.
1: نعم
0: طبعا هاي
1: أعظم كلمة.
0: أعظم كلمة، طبعا هذه الكلمة عالجها معالجة درامية راقية جدا عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيتي ثنائي، يعني الحسين ثائرا والحسين شهيدا، له مقطع يعني كلمة لا أحدثت ثورة كبيرة، والآن كل العظماء وكل من يتأثر بالإمام الحسين يلفظ في كلامه كلمة لا ضد الباطل الذي هو قالها ضد باطل يعني يزيد. فإذا هذه الواقعة يعني ليست أنه حدث تاريخي كما قلت معزول، وإنما لها جوانب فكرية وجوانب عقدية وجوانب اجتماعية وحتى فلسفية وحتى اقتصادية وحتى جمالية، ترتبط ارتباط وثيق بالإنسان وما يريده الإنسان.
1: نعم دكتور، تكلمت على الفنون، هل استطاعت الفنون أن تعكس صورة عاشوراء بصورة صحيحة؟ لنتكلم بصراحة
0: على مستوى الفن المسرحي،
1: الفنون والمسرح
0: نعم
1: حسب اطلاعك. نعم
0: احنا عندنا هم جانبين بالفن، الفن التشكيلي والفن المسرح. الفن التشكيلي الرسم
1: حتى الدرامي السنة دخل،
0: هو الدرامي عن تقصد السينما،
1: السينما وحتى المسلسلات.
0: اي واضح. أي. يعني ذني مستويات. نعم. يعني ذني كلهن يدخلن في جانب التمثيل والاداء.
1: نعم.
0: ذني
1: صح.
0: بس التشكيلي يختلف عنه.
1: التشكيلي الرسم،
0: التشكيلي الرسم هناك كثير من الفنانين قد جسدوا واقعة الطف بناحية الرسم، يعني دخول مباشر في هذا الجانب. إذن يعني الفن التشكيلي قد استثمر واقعة الطف استثمار حقيقي. وبالمناسبة في الدراسات الحديثة يعني تناولوا التشكيليين بعض المفردات أو بعض المفاهيم، بعض المصطلحات المهمة التي تطرح كالتاريخانية الجديدة مثلا، كالنحو التوليدي، كالسيميائية والبنيوية، جسدوا هذه الأشياء في رسوماتهم. يعني عندما
1: مزج
0: مزج عندما
1: نعم.
0: يتناول قضية واقعة الطف يأخذها مثلا يرسمها بالرسم السريالي، المدرسة السريالية
1: نعم،
0: اللي هي يعني مخالفة، يعني واقع سحري أو ما فوق الواقع. فواقعة الطف من الناحية التشكيلية تستثمر استثمار تام. أما من الناحية وبصراحة شديدة
1: نعم.
0: يعني
1: بدون إيه أريد أن...
0: أما من الناحية المسرحية أو الدرامية سواء كان على مستوى السينما أو على مستوى
1: التلفزيون. نعم.
0: من الناحية المسرحية واقعة الطف استثمارها في المسرح لم يعني عهدها حديث،
1: نعم،
0: لكن لها تاريخ طويل، يعني بحيث أنه نحن استطعنا أن نتنفس الصعداء بعد 2003.
1: نعم.
0: بعد 2003 حدثت هناك يعني مهرجانات كثيرة لهذه الواقعة. يعني إحنا عندما نريد أن ننشط حدث ما أو ظاهرة ما من ناحية المسرح، ينبغي أن تكون هناك مهرجانات،
1: دعم
0: ينبغي أن تكون هناك ندوات فكرية، ينبغي أن تكون هناك دراسات أكاديمية
1: نقدية.
0: سواء نقدية، سواء كان على مستوى الرسالة
1: نعم
0: ماجستير أو على مستوى أطروحة الدكتوراه
1: نعم
0: تتناول هذه الواقعة. قلت لك أنه تنفسنا الصعداء بعد 2003 وحدث، يعني هناك مهرجانات كثيرة، هناك طروحات كثيرة، هناك رسائل كثيرة حول هذا الموضوع، لكن بقينا نحبو في نفس المكان، يعني وكأنما عملية هرولة في نفس، لم نطور قضية واقعة الطف. على الرغم نحن الآن يعني المعنيين بالشأن المسرحي الحسيني هناك إشكالية ما بينهم حول تسمية استثمار واقعة الطف في المسرح. بعضهم يقول نسميه مسرح التعزية، وبعضهم يقول نسميه مسرح الطقوسي، وبعضهم نقول قولوا توظيف واقعة الطف في المسرح. على الرغم من أنني أعارض هذه الأفكار جملة وتفصيلا، وأميل إلى وجهة نظر خاصة بي، وربما
1: نعم
0: يتبنوها أكثر من شخص معني بهذا الشأن. يعني نستطيع أن نسميه المسرح الحسيني، يعني المسرح الحسيني سيكون جامع مانع أو كلي، وأما التسميات الأخرى هي جزئية، لأن مسرح التعزية المسرح الحسيني يستطيع أن يستثمر جميع الشعائر الحسينية وليس بس التعزية فقط.
1: نعم
0: والتعزية معروفة لدى المستمع أن هناك خطيب وهناك متلقي،
1: نعم
0: وربما الخطيب المتلقي أو الجمهور سيشارك في هذا الحدث مشاركة مباشرة، من كون حركة إيده أو اللطم أو البكاء أو
1: البكاء. نعم
0: كذا. فهذه يعني شعيرة واحدة تسمى بمسرح التعزية، وإنما التعزية هي جزء من الشعائر الحسينية،
1: نعم
0: والمسرح الحسيني كلي، بينما الجزء اللي هي التعزية الحسينية تعود إلى المفروض للكل.
1: نعم
0: وكذلك المسرح الطقوسي، يعني احنا ليش لماذا نسمي بمسرح الطقوسي؟ يعني فقط عندما نمارس طقوسنا في العشر الأولى من شهر محرم الحرام، أو لماذا نقول توظيف واقعة الطف في المسرح؟ هذه كلها قوالب أو كلها أنماط وكلها آليات تصب في عملية الكل الذي هو المسرح الحسيني. إذن أقول
1: نعم
0: التسمية الأصح لتوظيف أو لاستثمار واقعة الطف في المسرح هو المسرح الحسيني. لكن من خلال المهرجانات المسرحية، لماذا قلت نحن نحبو في نفس المكان؟
1: نعم
0: أو نتحرك يعني كحركة الطفل في نفس المكان، لم نتقدم إلى الأمام. لحد هذه اللحظة لم يقعدوا اسما حقيقيا لاستثمار واقعة الطف في المسرح.
1: متى نكسر أو نكسر قيود المحلية؟ لا زالت عروضنا
0: أحسنت،
1: بين المحافظات في بابل،
0: أحسنت. شوف،
1: ما نطلع بيها.
0: من خلال ممارساتي بالمهرجانات وحتى في ممارسة التشابيه الحسينية،
1: نعم
0: وجدت ثلاثة أنماط أو ثلاثة أنواع للمسرح الحسيني.
1: نعم
0: النمط الأول هو التشابيه الحسينية، وهي حالة وجدانية تجسيدية،
1: عندي سؤال إلها. نعم
0: أي إن شاء الله نرجع عليها.
1: نعم
0: والنمط الثاني اللي هي أسميتها المسرح الحسيني الذي يرتكز أو يعتمد على الدقة التاريخية، يأخذ واقعة الطف كما هي ويوظفها في المسرح.
1: نعم
0: وسؤالك أنه بالنمط الثالث موجود هو المسرح الحسيني التجريبي. من المفترض نحن الآن نعيش في القرن 21،
1: نعم
0: ينبغي أن نقرأ واقعة الطف قراءة معاصرة حتى نخرج من الطقوسية مثل ما يعبرون
1: نعم
0: عنها، ونخرج من التشابيه الحسينية، ونصل إلى المحلي العفو الكونية أو العالمية في عملية طرح المسرح الحسيني على الساحة المسرحية سواء كان على الوطن العربي أو على مستوى العالم. لماذا؟ لأن الكثير من المعنيين في
1: هل
0: الوطن
1: هي
0: العربي
1: حاجة؟
0: المسرح الحسيني
1: لا، الوصول إلى الفضاء الكوني أو
0: نعم نعم حاجة الآن كوننا عرب. إذا أردنا أن نؤرخ إلى المسرح، نشأة المسرح العربي، فنبدأ من هنا، نبدأ من واقعة الطف، لأن أول من قام بالعمليات شبه مسرحية، لا أقول إنها مسرحية كما هي أو ملامح أو مظاهر بعض الملامح المسرحية، هي التشابيه الحسينية التي كانت قد أقاموها بعض الناس في بعض بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام.
1: نعم
0: أو بالمناسبة يعني ربما شوي نطلع عن الموضوع، إذا أردنا أن نؤرخ لتاريخية التشابيه الحسينية ونقول أول من قام بعملية التشبيه الحسيني هو الإمام الصادق سلام الله عليه.
1: السلام
0: كان
1: عليكم.
0: عندما يقيم تعزية على مصيبة الإمام الحسين، يقول كان يدعو العلويات ويقول لهم ائتني بالطفل الرضيع، يقول ويمسك به بهذه الطريقة ويناعي ينعر
1: ويتذكر
0: ويتذكر
1: مشهد
0: عملية قتل الطفل
1: الرضيع
0: الرضيع
1: عبد الله الرضيع.
0: رضوان
1: نعم
0: الله تعالى عليه. فهذا عملية تشبيه، يعني جابوا طفل وخلوه وضج المجلس بالبكاء. هذه موجودة الرواية في كتاب للشيخ فاضل الدربندي رحمة الله عليه، إكسير العبادات أسرار الشهادات، في إكسير العبادات في أسرار الشهادات، هذه الرواية موجودة. فالمفاد أنه نقل الواقع المسرح الحسيني من المحلية، من التشابيه الحسينية، من التقصية إلى
1: ايش
0: العالمية.
1: قد يحتاج لنا دكتور؟
0: الآن أولا يحتاج لنا إلى اتفاق تام ما بين المعنيين بهذا الشأن على المصطلح المسرح الحسيني. إذا قعدنا هذا المسرح الحسيني سيكون بمصاف، يعني كما هناك مسرح أرسطي، وكما هناك مسرح ينتمي إلى ستانسلافسكي، وكما هناك مسرح برشتي اللي ينتمي إلى بورتولد برشت المخرج الألماني الكبير الذي
1: نعم.
0: أحدث نقلة بالمسرح العالمي. فنقول كما نقول هناك مسرح القسوة، وكما نقول هناك مسرح الاحتجاج، وكما نقول هناك مسرح الشمس، فهنا نقول المسرح الحسيني. لكن هناك إشكال أيضا يشكلون علينا، يقول إذا قلنا مسرح حسيني فعندما نريد أن نمثل مسرحية تخص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فينبغي علينا أن نقول المسرح العلوي. لا يا أخي، مو بهذه الطريقة نقول. المسرح الحسيني له جذور، المسرح العلوي كما تريد أن تسميه ليس له جذور. ما عندنا مثلا طقس ديني حتى نمارسه كالتشابيه الحسينية نمارسه في مقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى أقدر أسميه المسرح العلوي، أو كذلك عند باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام
1: نعم.
0: وهكذا. ممكن أن نسميه مسرح أهل البيت بجميعه، ممكن أن نسميه مسرح إسلامي لأنه يدخل في جميع الأديان،
1: نعم.
0: لكن لا أستطيع أن أسمي المسرح الحسيني يدخل في، هو مسرح إسلامي صحيح،
1: نعم.
0: لكن عندما أقول مسرح إسلامي سأساوي ما بين يزيد والحسين.
1: النقطة للانطلاق تقف على الاتفاق.
0: على الاتفاق.
1: الانطلاق على الاتفاق.
0: من المحلية إلى الكونية وللعالمية.
1: نعم.
0: عندما نتفق على وضع المسرح الحسيني سنوظف، ها بالمناسبة، ونتفق أيضا على ان انه احنا العرب يعني بالنتيجه بالكتب الاكاديميه تقول انه العرب ليس لديهم مسرح وانما تاثروا بالغرب ومن ثم نقلوا المسرح الى العرب. نؤمن بذلك، ايضا نؤمن بذلك. ليس من العيب على المسرح العربي بشكل عام والمسرح العراقي بشكل خاص والمسرح الحسيني بشكل اخص ان نستثمر القوالب المسرحيه الاوروبيه ونسقطها على المسرح الحسيني نستثمر من خلال، لكن ينبغي أن تنطلق من الثقافة العربية وتنطلق من الثقافة الحسينية. يعني مثلا على سبيل الفرض عندما أريد أن أؤدي مسرحية على الطريقة البرشتية، أفكار برشت يعني الملحمي، مسرح الملحمي، التغريب والجست هاي المصطلحات، تغريب بالحركة أو تغريب بالكلمة أو تغريب حتى بالإيقاع وكل عناصر العرض المسرحي. ممكن أن أستخدم هذا مصطلح التغريب الذي جاء به برتولد بريشت وأسقطه على العرض المسرحي الحسيني، لكن من أنطلق؟ أنطلق من الثقافة العربية، من عاداتنا وتقاليدنا ومن مضامين واقعة الطفل.
1: الموضوع يحتاج دقة.
0: أي أكيد
1: دقة.
0: زين
1: دكتور، ما الفرق بين المسرح في الشارع أو مسرح في الشارع ومسرح الشارع؟
0: أحسنت.
1: عندك منشور، أنا أخذت هذا السؤال من منشورك، تقول أكو فرق بين مسرح في الشارع ومسرح الشارع.
0: مصطلحين مختلفين. المسرح مسرح الشارع، المسرح
1: هو جديد هذا المصطلح.
0: هاي في الآونة الأخيرة، يعني ما يقارب السنوات الأخيرة من يعني
1: 5 سنوات أكثر شوية.
0: يعني هذه
1: هو مسرح تفاعلي مباشر مع الجمهور.
0: بالفعل مسرح
1: نعم.
0: الشارع بخصصتين، يعني خصائص يعني صفتين أساسيتين.
1: نعم.
0: إذا غادرناها لم يكن هناك مسرح شارع. الصفة الأولى أنه ينبغي أن يكون العرض في الشارع من ناحية المكان. إذا ما شنو يعني شنو الفائدة إذا نقلنا العرض من الشارع إلى مكان آخر مغلق؟ فما كان
1: ما صار مسرح.
0: ما صار مسرح.
1: نعم.
0: المسألة الثانية، الجمهور شيء أساسي وعنصر فعال في العرض المسرحي، بحيث أنه الجمهور مشارك، مشارك في
1: متفاعل.
0: العرض المسرحي
1: ايه.
0: مشارك أو تفاعلي.
1: نعم.
0: ليش؟ هو يحدث في الأماكن العامة وفي الشوارع، مسرح الشارع، بحيث أنه الجمهور أنا ما راح أدعي جمهور، وإنما المارة عندما تقف، تقف وتشاهد، وربما يعني عملية تداخل مباشر مع الممثل الذي يؤدي ويسأله سؤال، ويعني ربما
1: شركة بالتمثيل.
0: شركة بالتمثيل. فهذا خصوصية المسرح الشارع. أما المسرح في الشارع لا، مسرح العلبة، المسرح في الأماكن المغلقة نحن نذهب بها إلى نعرضها في الشارع على سبيل الفرض.
1: نعم.
0: عرضت كثير من المسرحيات في الشارع، هي مسرحيات ربما تكون حسينية ودينية.
1: نعم.
0: مثلا مسرحية السجين تجسد مسرحية استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في السجن.
1: نعم.
0: يعني هناك ديكور، لأنه مسرح الشارع، مسرح الشارع ما بي ديكور،
1: لا بي إنارة،
0: لا بي إنارة، كل شيء ما بي، ربما نعم. يعتمد على الإضاءة الشمس.
1: نعم.
0: لكن عندما المسرح في الشارع لا، أنقل الديكور وأنقل حتى إضاءة مرات أستخدم
1: صوت
0: وصوت وكذا. يعني أنا انقلت المسرح من مسرح العلبة.
1: نعم.
0: إلى عرضت هذه العرض في المسرح في الفضاء المفتوح. فإذا المسرح في الشارع لا، ينتمي إلى
1: من الناس وإلى الناس.
0: إيه هو إن حتى المسرح الشارع.
1: نعم.
0: مسرح الشارع ومسرح في الشارع من الناس وإلى الناس.
1: نعم.
0: كون إنه المواضيع المختارة هي من الناس وإلى الناس حتى.
1: نعم.
0: في الاثنين، لكن الفرق ما بين الاثنين، هذا مسرح في شارع خصوصية الشارع،
1: الفضاء العام.
0: أحسنت. والمسرح في الشارع لا، نذهب من الفضاء المغلق بكل حيثياته وبكل خصائصه وبكل عناصره إلى الفضاء المفتوح.
1: نعم. دكتور، البعض يقول الفكرة أو الهدف من إنشاء مسرح الشارع هو ردا على عدم الإقبال المتزايد من الجمهور. مثلا المسرح العادي الجمهور يروح للمسرح.
0: أحسنت.
1: شاهدنا بالسنوات الأخيرة وخاصة بالمسرح التراجيدي قل الجمهور، قال لك احنا إذا نبقى هيج راح نسد المسرح بعد، خروح لهم إلهم ونقدم عروض. تتفق أم؟
0: أتفق اتفاق تام. لماذا؟ المسرح بشكل عام مسرح نخبوي.
1: نعم.
0: مو شعبوي. يعني مختصر،
1: فكرة المسرح هي نخبوية؟
0: هي مو فكرة، يعني المعنيين بالشأن حصروا بالنخبوية.
1: يعني هذا مقصود؟
0: هذا مقصود، كون أنه بعض العروض المسرحية اللي أسميها الجادة، المسرح الجاد.
1: نعم.
0: لا ينزل إلى مستوى،
1: حتى كمبالغة بالكلام،
0: فهمت، هو لا ينزل إلى أي. مستوى المستوى الشعبي، يعني الثقافة. نعم. الشعبية، وإنما هناك يعني دائما الآن خصوصا العروض الأخيرة في السنوات الأخيرة عروض ما فوق التجريب، يعني دخلت في عملية السايبورغ، دخلت في عملية ما بعد الإنسانية، يعني بحيث المتلقي العادي لا يستطيع أن يفهم شيء من محصور في يعني هذه العروض المسرحية، ما يفهمها إلا النخبة أو إلا الاختصاص في المسرح.
1: نعم.
0: بينما الآن هو يعني وظيفة المسرح وظيفتين، وظيفة تثقيفية ووظيفة ترفيهية.
1: نعم.
0: وكان يعني مثلا على سبيل الفرض المسرحيات الشعبية سابقا العراقية كانت الناس ترتادها كثير، يعني يروحون يكون بها الكلمة بسيطة، الفكرة سلسة، والهدف
1: لهم.
0: الهدف والغاية تكون تصب في مصلحة المواطن أو المتلقي. الآن اليوم لا، هناك قطيعة كبيرة جدا ما بين المتلقي الشعبي وما بين المتلقي النخبوي من ناحية المسرح. بعضهم أرادوا أن يكسروا هذه القيود أو هذه الهوة.
1: نعم.
0: ما بين المسرح وما بين الجمهور.
1: نزلوا للجمهور.
0: نزلوا للجمهور بشكل بسيط جدا، لكن لا، لم يستثير.
1: ما تعذرهم؟ لأن النزلة للجمهور ما بيها خبرة، قد تكون تجربة جديدة،
0: أكيد هي مسرح الشعب.
1: وأكو متغيرات هواي بالشارع دكتور،
0: أكيد أكيد
1: هذا أبو الهورن، هذا الشرطة ما
0: أحسنت.
1: يخليك،
0: أي.
1: يجيك واحد يقول لك لا تسوي قدام محلي،
0: هو
1: هذين كلها متغيرات.
0: إحنا يعني خلينا نغير الفكرة، أقول إحنا الآن اليوم نقرأ ذائقة المجتمع.
1: نعم.
0: يعني هسه على سبيل الفرض اليوم راح أعلن إعلان أقول هناك مسرحية تخص الإمام الحسين عليه السلام، لكن هذه المسرحية ستعرض في نقابة الفنانين، مسرح نقابة الفنانين، ونعلن عن الإعلان ونشوف المجتمع أو المتلقي إيش قد راح يجون من هذا المجتمع.
1: نعم.
0: وربما أستطيع القول أو أكاد أجزم بهذا الموضوع أنه 1% 2% ما يجي من الجمهور، هي على الرغم أنه مسرح حسينية ونعرف ذائقة المجتمع شو يريد، يتكيف على الحسينيات يعني يريدها. راح أغير المكان، أقول اليوم في الهيئة الفلانية ستعرض
1: في الموقف
0: مسرحية
1: الفلاني.
0: في الموقف الفلاني سيعرض عمل مسرحية خاصة الإمام الحسين عليه السلام. روح شوف للجمهور في هذا المكان وفي هذا الموكب إيش قد عدد.
1: وين المشكلة؟
0: المشكلة أنه مشكلتين أو سببين. السبب الأول المتلقي لحد هاي اللحظة في عقله أنه مكان نقابة فنانين، مكان مسرح، يعني ربما يفكر أنه هذا من باب مكان، خلي مع احترامي إلى هذا المكان المقدس،
1: نعم
0: قدسه يعني المسرح،
1: هو هذا هذا هاي الصورة شائعة عند
0: يعني
1: النقابة،
0: يعني مكان يعتبره مكان فجر وفسوق بعض
1: نعم.
0: الناس
1: نعم.
0: فيقول لك أنا شلون أطب هاي النقابة شلون كذا، لا ما يصير، يعني من ناحية المكان يحسوا بحساب،
1: نعم
0: عرض له عمل مسرحي بالمسجد، عرض له عمل مسرحي بالشارع أو الموكب، لا يروح. فهذا سبب رئيسي. أما يعني أما من ناحية أنه
1: السبب ما يتحملون المسرحيين،
0: أكيد تعملون المسرحيين، يعني أنا مو بصدد يعني أتكلم عن
1: لا
0: عن الفنانين،
1: وإنما أساتذتنا،
0: هناك خلل كبير، خلل كبير، يعني قلت لك هناك هو وفجوة كبيرة ما بين الفنانين كنخبة وما بين
1: وعامة
0: المجتمع.
1: الناس،
0: يعني إحنا من المفترض ينبغي علينا أن ننزل إلى الشارع.
1: نعم.
0: يعني أنا أعتقد أنه المسرح وسيلة تثقيفية وعظية كبيرة جدا، بحيث أنه المسرح يعد بمصاف المنبر الحسيني. المنبر الحسيني يوعظ الناس ويرشد الناس إلى الاستراتيجية الصحيحة، وكذلك باستطاعة المسرح. لكن هناك خلط ما بين المسرح، هناك مسرحيات قد جعلت من الناس أن يبتعدوا عن المسرح، مثلا وصلت إلى حالة الابتذال بالمسرح الشعبي،
1: نعم.
0: وصلت إلى حالة الإسفاف، وصلت إلى حالة المجون،
1: الإساءة إلى العائلة،
0: الإساءة، بحيث صار فصل.
1: نعم.
0: لذلك المجتمع أو المتلقي البسيط لا يستطيع أن يفرق ما بين المسرح الجاد الذي يحمل أفكار عالية مقدسة، بحيث نستطيع أن ننقل المجتمع من مكان أو من مرحلة إلى أخرى. بعد ما يميز، جعل المسرح عنده شيء واحد، يعني سواء كان بالسلب وبالإيجاب.
1: نعم.
0: بس أحب أذكر هاي
1: أي.
0: فد يعني فد طرفة جميلة.
1: نعم.
0: في السنة الأولى من دوامي في الدراسات الأولية كلية التربية الفنية كانت،
1: نعم.
0: فبيت أهلي يعني اللي كنت ساكن به قريب جدا، يعني بس أركب باص حتى أوصل فصدفة ركبت بالباص، صادت مرأة عجوز كبيرة جدا بالعمر، فقالت لي وين تداوم؟ قلت لها يما داوم بهاي كلية الفنون الجميلة. قالت لي يعني تداوم كلية الدق والرقص.
1: فشوف من الصور النمطية
0: شوف
1: المعروفة،
0: شوف النسق الثقافي اللي تحمله هذه المرأة، انه النسق الثقافي المعروف على كليات الفنون، معروف على نقابة الفنان، معروف على الفنانين، على انهم كلهم اصحاب
1: ذات لون واحد.
0: لا
1: هاي مشكلة. نعم.
0: هناك فنانين ملتزمين التزام حقيقي، التزام بحيث أنه نستطيع أن نطلق عليه أنه إنسان،
1: هو بالتالي الفنان إنسان.
0: إنسان.
1: نعم دكتور، إحنا قد تكون الفروع هواي، بس إحنا بهذا البرنامج نسوي إضاءات وأترك لكم أنتو الأكاديميين في حلقات السرد في النقد تفصيخ هذه الأمور و الوقوف إن شاء الله على النتائج. دكتور أستأذن حضرتك، راح نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا الشيق لهذه الحلقة.

أنت أخرجت في المال شهادات.

0: عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من
1: رجعنا وياكم أحبتي مستمعين الكرام مشاهدينا الأفاضل عاشوراء والفنون مع الدكتور فقدان عوض الحلي. دكتور، السردية التاريخية الحسينية ماذا تحتاج؟
2: تحتاج إلى قراءة معاصرة. القضية المركزية في واقعة الطف هناك مستويين، مستوى تاريخي ومستوى فني.
1: التاريخي من ضمن الروايات،
2: قصدك الروايات التي تحدثت عن
1: أي
2: واقعة الطف؟ أكيد، لولا الروايات الآن هذا موضوع فكري مهم جدا.
1: نعم.
2: الثابت التاريخي لواقعة الطف يعني على مؤلف النص المسرحي الحسيني أو مؤلف الخطاب بشكل أعلى، ينبغي عليه أن يتناول الموضوعات أو الروايات الثابتة تاريخيا، يعني وليس كل يعني غير صحيحة. يعني على سبيل الفرض، الثابت التاريخي لواقعة الطف مثلا، الآن راح أجز لك مقتل الحسين عليه السلام بهذه المفاصل 10 أو 11: خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم 8 التروية من مكة إلى من المدينة إلى مكة، ومن ثم مسيرة إلى
1: كربلاء.
2: هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: مكث أو وصل الإمام الحسين في كربلاء يوم 2 من محرم، ونصب سؤال على هذه الأرض، هل هي؟ قالوا له نينوى، وقال له الغاضرية. هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: نصب الخيام وحفر الخندق خلف ثابت تاريخيا. العطش الإمام الحسين والعيال والآل يوم السابع إلى اليوم العاشر، ثابت تاريخيا. مقتل الأصحاب بالطريقة التي نتداولها بالمقتل الحسيني، ثابت تاريخيا. مقتل أبا الفضل العباس عليه السلام بهذه الطريقة، ثابت تاريخيا. مقتل الإمام الحسين والطفل الرضيع بهذه الكيفية التي نراها ونسمعها بالمقتل، ثابت تاريخيا. ومقتل السبي، العفو، ومسألة السبي،
1: أين المبالغة؟
2: المبالغة هي لم توجد مبالغة، وإنما هناك روايات إسرائيلية أو ضعيفة جدا، أرادوا أن
1: مدخلات
2: أرادوا أن يضيعوا لنا واقعة الطف أو يغيبوها بالإسرائيليات على سبيل الفرض. لكن هذه قضية مثلا تناول قضية عرس القاسم، هي ليست إسرائيلية، وإنما هناك رواية ضعيفة جدا، يعني الإشكال في الذهن.
1: الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ينتقدها،
2: ينتقد هذه، لا، انتقد حالة أنه كيف تعمل تشبيه عرس قاسم في مكان غير مكانك.
1: نعم،
2: هذا اللي يقصد به. لكن كقضية يعني احنا من غير ثابت.
1: نعم.
2: قضية عرس القاسم غير ثابتة، وجود بعض الشخصيات تذكر في واقعة الطف غير ثابتة. يعني مثلا على سبيل الفرض، هناك إشكال في هل إن أم البنين كانت حاضرة في وقعة أم لم تحضر. بعضهم يقولون كانت حاضرة، بس لكن الثابت تاريخيا لم تحضر.
1: نعم.
2: حتى بعض نساء الحسين عليه السلام لم تحضر بعضهن، لكن يذكرون في الطف. عندما نريد أن نتناول نستثمر أو نوظف واقعة الطف، ينبغي أن نذهب إلى هذا الثابت المعروف عن طريق المصادر، خصوصا
1: نعم.
2: الكامل في التاريخ لابن الأثير، على الرغم أنه يعني كتاب، لكن كتاب مهم، نقل واقعة الطف لنا بعض الروايات التي نؤمن بها. وعندنا كتاب، هناك كتاب مهم جدا، مقتل الخوارزمي.
1: نعم.
2: من أبناء العامة مكتوب، لكن هذا المقتل قد نقل روايات ربما تكون روايات قريبة إلى أهل البيت عليهم السلام. يعني مثلا عندما قال السجاد كون حاضر بالواقع.
1: نعم.
2: والباقر أيضا كان حاضر، يقال أيضا، شوف هاي ثابت وغير ثابت.
1: نعم.
2: الباقر بعضهم يقول لم يوجد، عمره 3 سنوات هو.
1: نعم. دكتور، الوقت داهمنا، إجابة مختصرة من حضرتك، المقتل اللي نسمعه كل صباح عاشر يحتاج مراجعة لو لا بعد هاي السنوات؟
2: صراحة شديدة،
1: أيه؟
2: مقتل عبد الزهراء الكعبي
1: الله يرحمه،
2: رحمة الله عليه، أني كتب كثيرة متناولة واقعة الطف مسرحيا دراميا، معتمد اعتماد تام على على على مقتل عبد الزهراء الكعبي.
1: يكون الأغلب يعني
2: العام الأغلب.
1: نعم.
2: كن على ثقة، مو مبالغة، قد سمعته كثيرا.
1: نعم.
2: وقرأته كثيرا لمقتل عبد الزهراء الكعبي. من وجهة نظر خاصة، وأنا لم أكن مختص بهذا يعني أنه أثبت هل.
1: نعم.
2: هو صحيح لا، ولا وكأن ولا وإنما متابع جيد.
1: نعم.
2: كل الروايات التي
1: تناولها
2: عبد الجراء الكعبي في نقل المقتل في يوم العاشر مطابق إلى الروايات التي وردت في كتب الشيعة، خصوصا مقتل الإمام الحسين لعبد الرزاق المقرم، مقتل أبي مخنف.
1: يعني ما يحتاج مراجعة.
2: الآن الآن الآن عندما سمعت الشيخ زمال حسناوي قراءته في العتبة الحسينية العام الماضي، وسمعت أيضا الشيخ العسكري، سمعته وأنا جالس في الحضرة في اليوم العاشر، تتبعته، وجدت هذا المقتل الذي قرأه يختلف جملة وتفصيلا عن المقتل الذي قرأه، يعني هناك اختلاف، ربما اختلاف يعني في نقل الرواية، واختلاف في حذف بعض الروايات. هسه لماذا لا أعرف
1: دكتور؟ يعني هواي تعرف أنت المصادر، الشيخ عبد الزهرة قرأ المقتل يمكن قبل 50 سنة، تمام؟
2: واضح.
1: المصادر اللي أمامه مو مثل المصادر اللي هسه موجودة، انترنت والكتب والانفتاح مع الدول. قد تكون رواية هي موجودة ويتناولوها قبل 50 سنة، لكن بعد التفحيص وبعد الدراسة والتدقيق قد تكون هاي الرواية يعني ضعيفة. عفوا دكتور، وقد تكون أكو روايات العقل البشري أو التطور التكنولوجي ما يستقبلها مثل ما كنا قبل 50 سنة.
2: أحسنت.
1: وهذا صار صحيح. موجود صحيح.
2: الآن اليوم يعني من مهام العتبة الحسينية المقدسة، يعني عندما يصدر شيء من المسموع أو مكتوب تراعي الجميع، ليس الفئة الشيعية فقط.
1: بالضبط.
2: تراعي، لأن الحسين
1: للجميع
2: كما قلت للجميع.
1: نعم.
2: فلذلك ربما هناك روايات هي مقبولة عند المذهب الشيعي، لكن نعم. روايات غير مقبولة عند المذهب الآخر. نعم. فلذلك هذه من المستحسنات أن نراعي هذا الجانب.
1: نعم.
2: فحتى نكون نحن منصفين، ونحن لم نكن عنصريين أو طائفين بهذا الجانب، فنقرأ المقتل بالمصادر المثبتة والمعترف بها الطرفين.
1: نعم. دكتور متى يا شيخ المسرح؟
2: المسرح لا يا شيخ، المسرح فتي دائما ما دام هناك.
1: هاي عندكم المسرحين فقط لو انت عيونكم تشوفوا
2: اكيد. اي اكيد المسرح مقدس استاذ زيد.
1: نعم.
2: المسرح حاله يعني وجدانيه حقيقيه لها بعد واثار كبيره جدا على العامل في المسرح وايضا على الناظر له. فلذلك المسرح لا يشيخ، لكن متى يشيخ؟ عندما يخفق اصحاب المسرح في الاداء.
1: وصلت الرساله. عندما تسمع الملا المرحوم حمزه الزغير اين تذهب؟
2: الله، الى جو، مصطلح هذا جو شعشعاني روحاني لا مثيل له. الكلاسيكيه راقيه جدا، ليس لها مثيل، ولا نستطيع أن نبدلها، كون أنه
1: القراءة الفطرية بدون تكلف.
2: كان هناك إخلاص حقيقي في عملية القراءة، لذلك خلد، ليس حمزة الزغير وحسب.
1: نعم.
2: وإنما عندما تسمع شيخ وطن،
1: وطن عبد الرضا،
2: عبد الرضا،
1: جاسم النويني،
2: جاسم النويني.
1: نعم. ياسين الرميثي.
2: تعيش في حالات الحزن الحقيقية كما هي.
1: نعم.
2: الآن بصراحة شديدة، لا المفردة ولا الكلمة ولا الطور يشبه ذلك الزمان.
1: يقول لك اختلف الزمن هسه.
2: أكيد لكل زمان له رجال
1: صح.
2: خاص.
1: نعم.
2: لكن تبقى هذه الكلاسيكية في القراءة الحسينية هي متصدرة المشهد في الحزن الحسيني.
1: لو كنت قاضيا ماذا تحكم للمسرح وماذا تمنع عنه؟ هسه التقاضي ويمك تشاكوش، شنو تحكم إله وشنو تمنع عنه؟
2: بصراحة شديدة.
1: أي طبعاً.
2: منطلق
1: قاضي بعد.
2: ربما يعني كوني مرجعياتي دينية، خلنا
1: نسمع. نعم.
2: وخلنا أكون منصف أيضاً. كل شيء يموت إلى إصلاح الإنسان فهو
1: للمسرح.
2: للمسرح.
1: شنو تمنع عنه؟
2: وكل شيء يموت إلى ضرر الإنسان فينبغي الابتعاد عنه. يعني على سبيل الفرض خلي أكون واضح.
1: نعم.
2: إذا كان الرقص والغناء مضر في التلقي عند المجتمع، فإذا المسرح استخدمه قد قضينا على هذا المسرح بالفشل.
1: ما بين العين واللسان من يوصل الرسالة أبلغ؟
2: شوف لكل
1: أداة بالوجه،
2: لكل أداة إلى وظيفتها الخاصة.
1: أنت وين تشوف؟
2: لكن وجهة نظري المسرح كونه يعتمد على شيئين، الصورة البصرية مهمة، يعني حوار مع حركة، كلام مع حركة تطبع الصورة في الذهن الإنساني أكثر مما أنه أنا قاعد مثلا على المنبر وأتكلم مع الناس فقط.
1: هسه أنت تروح للعين لو لللسان؟
2: والله يعني
1: تش تقول من يوصل رسالة أبلغ؟
2: مو قلت لك العين،
1: أنا أعطيتك اثنين، اختار واحد.
2: اللسان لا نستطيع أن نستغني عنه، لأنه الكلام يعني الحوار مهم جدا. بعض المرات أنه الإيماءة أو الحركة أيضا تؤدي رسالة. نعم. إذن لا نستطيع أن نفرق ما بين الاثنين، وإنما واحد يكمل الآخر في بعض الأشياء. الكلمة نحتاجها، بينما العين أيضا نحتاجها، لكن بوقع أوطأ.
1: جواب دبلوماسي. آخر سؤال دكتور، ماذا يريد من عندنا الإمام الحسين عليه السلام؟
2: سلام الله على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لو ننظر إلى الأحاديث التي قالها الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، لن يعني نستنتج منها بناء الإنسان، بناء تكاملية الإنسان من الناحية، لا نقول إنه الصلاة والصوم هذه فروضات فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن إنما الدين المعاملة. ينبغي أن يكون الإنسان أن يتعامل مع الإنسان الآخر كما طلب من الإمام الحسين عليه السلام. يعني مقولة واحدة، أو الهيهات من الذلة، أو العيش مع الظالمين من ناحية يعني يكون برمة.
1: نعم.
2: فهذه المبادئ حقيقية ينبغي على الإنسان التزام بها. ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جمد. ينبغي علينا نكران الذات كما حدث في واقعة الطف. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نكروا ذاتهم في سبيل قضية، ليس شخص الحسين. أصحاب الحسين وقفوا ليس مع شخص الحسين، وإنما وقفوا مع مبدأ وفكر الحسين عليه السلام. لذلك ينبغي علينا كإنسان أو ماذا يريد لنا أن يقول لنا الحسين، عليكم ببناء أنفسكم بالمبادئ الصحيحة التي سنها الله في القرآن الكريم، وسنها النبي في سننه، وسنها من بعده الأئمة الأطهار عليهم السلام.
1: كيف وجدت الحلقة؟
2: والله بصراحة شديدة، قبل ما أجي يعني أقول ماذا أتكلم حول هذا الموضوع. نعم. لأنني وبكل صدق يعني الباحة رفضت أنه أجي، لأنه كنت ملتزم التزام شديد بالخدمة الحسينية صدق. نعم. فأنا وأمشي بالطريق أقول يعني إذا كان هناك توفيقا من الحسين حتى نتحدث في هذا فليكن. بصراحة شديدة هذه الحلقة يعني مستمتع، كان هناك استرخاء تام من قبلي في طرح الكلام، لأن أستاذ زيد يعني كلامه جميل، أسئلته لطيفة، فكانت ممتعة الحلقة، جميلة جدا. والأمتع أنه شخصك الكريم وشخص الأستاذ الفاضل.
1: يسلمك الدكتور فقدان عوض الحلي، شرفتنا ونورتنا في الحديث عن هذا الموضوع الكبير. شكرا جزيلا.
2: الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا لقناتكم، أو عفوا لإذاعتكم الموقرة، وشكرا للعاملين على هذه الإذاعة المحترمة. وأسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم ويجعلكم من خدام الحسين عليه السلام في هذه الأيام التي نخدم بها سيد الشهداء.
1: جزيل الشكر دكتور.
2: حبيبي شكرا جزيلا. رحمة الله
1: والديك. أحبتنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج الإذاعي والمرئي قيصر الجراح. إلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

خل عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه جاوبني.

احجان هي تقول احكي الواقع تجنب عن البهتان هاي الفكرة.

بالخير بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. نستمر بالخير. ن

ولأهل الأوطان ينادي حافظ على الأوطان، ولأهل الأوطان ينادي حافظ على الأوطان. هالفكر والله

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: قلوبنا ترفرف لك ويرفت الراية يا آية الله رتلك بالمؤمن الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فدائي
1: بالأربعينية
0: بالعرض
1: صوتك صوتك أعلى
0: اي يا حسيني جينا الكربلة عالعادم الشاية قلوبنا ترفرف لك ويرفت الراية يا آية الله رتلك بدمومنا الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فدائي
1: بالأربعينية أعلى أعلى
0: اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا
1: صيح صيح
0: والصيحة وحدة يا علي كل احنا عابس والعشق صار اسم مذهبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا صرخة حسينية جينا فدا
1: صرخة
0: صرخة حسين بالاربعينية
1: بالاربعينية
0: اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي يحاربنا
1: صيح
0: والصيحة وحدة يا علي
1: ما سمعت ليش احكي احكي
0: والصيحة والصيحة وحدة يا علي
1: بعد بعد حسيني حسيني والصيحة
0: اي كل احنا عابس والعشق صار اسم مذهبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا ننزع الارواح ونجي ردت تطلبنا صرخة حسينية جينا فدا
1: بالاربعينية
0: اعلى ما شاء الله لجلك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا لجلك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا نقسم بزينب ما يردنا ابن مرجانا نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانا منحرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا منحرنا نادى على الشمر
1: للشاعر وسام الشويلي
0: منحرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا ننتصر لما ننذبح صحنا بصدق نية جينا فدا
1: صيح صيح
0: صحنا بصدق
1: بالأربعينية
0: نفدا
1: أعلى
0: بالأربعينية أي لجلك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانا نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانا منحرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا ننتصر لما ننذبح
1: بعد
0: ننتصر لما ننذبح اي صحنا بصدق نية جينا فدا صحنا بصدق نية
1: هلا بالأربعينية أعلى
0: ايها وياك العهد يا ابن النبي نقلب زوارك كل عهد يا ابن النبي نقلب زوارك أرواحنا نوفي مثل ما وفت أنصارك أرواحنا نوفي مثل وفت أنصارك جمرة وسط قلب المحب ما تنطفي نارك حتى لو ان راعي الامر قام واخذ ثارك حتى لو ان راعي الامر دمعتنا مجريه جينا فدا دمعتنا
1: حسيني حسيني بالاربعينيه
0: بالاربعين
1: هلا هلا
0: اي خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيره خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيره شيعت علي ودعت علي ما يهزنا تفجيره ها شيعت علي ودعت علي
1: بعد بعد سمعت

0: سمعة سمعة هلا شيعة
1: شيعة علي ودعت علي طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة طبينا ساحة كربلة
0: بعد بعد
1: طبينا ساحة كربلة ويانا قام برايته عباس ابو الغيرة ويانا قام برايته
0: بعد بعد
1: ويانا قام برايته بالوفا شعضية جينا فدائية بالوفا شعضية
0: صيح بالأربعينية
1: خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيرة خلى يفجرنا الذي حربنا تكفيرة شيعة علي ودعت علي ما يهزنا تفجيرة
0: شيعة
1: شيعة علي ودعت علي ما
0: يهزنا تفجيرة صوتك صوتك احكي احكي ما شاء الله شيعة علي
1: دعت علي طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة
0: ها
1: طبينا ساحة كربلة
0: صيح صيح هلا
1: طبينا ساحة كربلة والعالم بحيرة ويانا قام برايته عباس ابو الغيرة
0: ويانا اعلى
1: بالوفا شعضية جينا فدائية بالوفا شعضية
0: بالأربعينية أعلى
1: لو سال دمنا على الأرض بنكتب حروفك

0: نوثر من فجرون الناصب كل ظنهم عوفك من فجرون الناصب كل ظنهم بعد بعد من فجرون الناصب
1: لا تبخل
0: من فجرون الناصب واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا فدائي صيح وبحضرتك
1: بالأربعينية
0: هادي فدوة فدوة أعلى أعلى بالأربعين ما شاء الله أي لو سال دمنا على الأرض بنكتب حروفك نكتب حروفك يا حسين لو صرنا وذر تجمعنا بجفوفك منفجرون الناصب كل ظنهم عوفك منفجرون الناصب كل ظنهم عوفك واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا صيح وبحضرتك هي حسين
1: بالأربعينية نشمي حسيني
0: بالأربعين اي خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير يمنعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر يمنعنا عنك ما قدر
1: ايه
0: يمنعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر دول احنا زوارك نحن حنة قلب جابر دول احنا زوارك نحن

0: نيالك المن ينكتب في دفترك
1: عليك الحسين
0: نيالك حاجتنا مقضية جينا فدا يا الله حاجتنا مقضية
1: بالأربعينية
0: بالأربعين
1: صوتك
0: خلينا خصمك من ذهن وذهن وحاير

0: قابر قال احنا زوارك نحن قلب جاء هني على كل من ينكتب في دفترك زاير هني على كل من
1: أعلى
0: هني على كل من
1: وبعد هي
0: حاجتنا مقضية جينا في داعي حاجة
1: بالأربعينية
2: زيارة الأربعين ملحمة خطى وثورة عشق وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

أردبك على صدرك أردبك يا لك قوم اكشف لي قبره قوم الله الله الله أردبك على صدرك قوم اكشف لي قبرك قوم اكشف لي جوابك بعد روح لا تقصر أردبك يا لصدر وين أخويا وينك وينك بنهار أربعين هل هل هل بنهار أربعين أردبك على صدرك أردبك إلى خادم الحسين الشاعر قحطان الحسناء وغاز

قومك شفني قبره. أردمش على صدرك أردمش قومك شفني صدرك قبرك بعد روح هلدي هلدي وينك خويا وينك وينك خويا وينك بنهار أربعين أردت شعل صدرك.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفاظ.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

القلب يركب على طروات القلب يركب ويلي ويلي ويلي من كل فج صدنا صوب

0: ما نشوف اسمك يوسم دروبنا دروبنا دروبنا دروبنا من كل فج صدنا صدر يا حبيب قلوبنا
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: تحيرني أو تذكرني يا جابر، لا تناشدني عن الإمام السجاد العظيم هذا. أريدك تواسيني مصاب الحسين، إسا اللي يحب إن شاء الله يواسي، اللي يقدر يقوم على حاله إن شاء الله يوقف ويعزي، واللي برا بالحسينية اسحب العزة هذا، أريد هناك أهم يصير لطم إن شاء الله، حتى بالشارع اللباسة يقدرون يسعدون فوق إن شاء الله، نعزي الحسين ونواسي للإمام السجاد.

تناشف تحيرني تحيرني وتذكرني يا جافر لا تناشف تحيرني.

إلى خادم الحسين مولاي، إلى خادم الحسين السيد سعيد الصافي الرومانسي.

دمعي وحيدي ومين يساعدني تحيرني تحيرني وتذكرني يا جاب الله الله الله هاتنا تحيرني بويا بويا.

أمة. الله أكبر. سعد الله قلبك سيدي أيها الإمام السجاد. مولاي يا جابر مرمي من شيفته هويت يعني أشم منا

وابد ما تين عدي جروحه وحريت يا جار حضم دمه.

عليه.

شمال انشده فكري وحريت بامري علي وجرح ظاهدني تحيرني تحيرني الله الله يا جابر لا تنا تحيرني تح

وحيدي بويل يا تيل صبيا انقطعنا حرق

تحيرني تحيرني ما شاء الله تحيرني ما شاء الله يا جابر لا خدمتك خدمتك تذكرني خدمة الحسين الله يحفظكم إن شاء الله.

0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهفة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزواري، يا هلا بزواري، يا هلا بزواري.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا الخدم لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي فاطمة بآخر محرمها وصفرها جازي.

0: يقول له ما قصرت ويا ابن الحسين. بارك الله بك. للي يقدم تعزية قدم شكر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر. ينكتب اسمه بدفتر الخيد.
1: انيالك.

لو بجيت بيدي أحسن دمعة دمعة، لو بجيت بيدي أحسن دمعة دمعة، والله كل دمعة بقبركم تضوي شمس.

0: يا الخدم فاطمة كل عام
1: ما شاء الله.

تحكي لولا هاني ما انسى الخدم الك هذا الك يعني ما انسى الخدم وبعد شو تقول والصرف درهيم الف مني تسدد والصرف درهم الف مني تسدد يا بشر اقسم وحق شيبت محمد يا بشر اقسم وحق شيبت محمد احكي وياها وياها

بديان حتى دمعين الكل شديان بديان قلبي يهواكم يا الخدم توحسي يا الخدم فاطم.

على صدر علامة اللي يلطمي ويترك على صدر علامة شنو اللي يلطمي ويترك على صدر علامة بهالأثر يتميز يوم القيامة إلك بهالأثر بهالأثر يتميز يوم القيامة ينحشر للجنة يا بالخدامة ينحشر للجنة يا بالخدامة

حرب لا راح من نشوف حسين بس منحر الأرض تقول وانا بالمحشر اشيل تشوف وانا بالمحشر اشيل تشوف عباس بساحة المحشر نبكي عالمنحر اي بساحة نبكي عالمة ابكي ابكي نشمي بساحة نبكي عالمة هناك ألقاكم يا الخدم تحسين هناك ألقاكم يا الخدم تحسين

حياتهم وهم للعين هندوا مصيرا ثالثتهم وهم للعين يلتناشد عني وين ومرقدي وين اسمع

0: يلحب على حسين. أنا قبوري بكل قلب حب على حسين.
1: تحكي له لا.
0: أنا قبوري بكل قلب ينحب على
1: بعد شو تقول؟
0: أيوة أنت مخفية بكل حسيني. ها وأنت مخفية بكل حسيني.
1: هلا.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

الحميري ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك كل شبه العالم زائل كل شبه العالم زائل بس خدمتهم تبقى لك يلا ساهم الحسين بمالك وانذر رزقك وعيالك.

0: لو حكموني يلا أيام
1: هلا هلا هلا.

عدد خيالي اجوا يا غالي الك حلالي لو تحكمون اعدام لو حكموني يلا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: بسم الله نحره
1: بدحج الفقرة
0: بدحج الفقرة من كل فج قد أتاه حاج ندى فوق الوردة لغة الحب وحدة سير بطريق الجنة أفواج بسم الله نحره

عظم شاعرها الحبيب ابو حيدر مصطفى العيساوي. سنين العجاف المراتب يوسف مراحلها، موكب حسيني واحد يحل ازمته كلها. سنين العجاف المراتب يوسف مراحلها، موكب حسيني واحد يحل ازمته كلها. لو علي هيمر السنبله تخضر، لو

الأمل. هذا العراق بكل وقت طاب الكرم باسمه، بايع ذهب مرته وفتح موكب صدق زلمة، خدمة المولى للذهب أغلى، خدمة المولى ما عندنا غيره والله حكيها.

داعيته وخادم ما يخوزي أنا شخص الله باسد قوته في الأربعينية معناها مخلوقة إليك شمس الله شيء والفلك كله بس لو لهلا السما نازل حتى المطر شيعي طلع أصلا من أبو

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: من وين لغاتي؟ خدمتك.
1: تحكي لك واسمع من زينب، تحكي لك واسمع

خدمتكم.

0: طيحين وهذه ولوحي الصدر الشمال.
1: لا شيخ عبد الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: نداء مطلعه السلام.

هو مو تعبان، مو تعبان. بدي اروح لك يا ابا عبد الله. من النحر من خادم خادم خوش عدم استمعتوني بالقعدة. شاعر الحسين وخادم الحسين أبو حيدر الشاعر

البحر ايه من هلا هلا توجيه على الريح العالي حتى الريح توجيه

من النح. الله الله الله الله. يلا يلا ابويا. نداء نداء نداء مطلعه عفية بالأخير بالأخير.

0: الله الله
1: اسمع تنبيه الماي الما يفتح هالمرة نشفة من المنبع
2: أو ذاك الوقت ممنوع أنت شراي الله عليكم فدوة
1: تنبيه الماي الما يفتح هالمرة نشفة من المنبع لو قالوا زائر بس يسمع
0: شي يسوي الماي
1: يجرع الأشفاء ويا أهل الحق لا يشاطر من شح بالطبع

0: جنبك. بدي اروح منكم
1: فرصة ويا الوفا علو عسى اني مسيح ذنبك. كل موكب يجي اعتبره اجت
0: يم النهر جربت.
1: فرصة ويا الوفا علو عسى اني مسيح ذنبك. كل موكب يجي اعتبره اجت يم النهر جربت. فرصة ويا الوفا علو عسى أن ينمسح ذنبك.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: رأسك فوق القنا،
1: رأسك فوق القنا، أنت ترى أم أنا،
0: أنت ترى أم أنا،
1: كالعرش يا ابن الزاكية.

0: كالعرش يا ابن الزاكية.
1: الله الله
0: كالعرش
1: يا ابن الزاكية.

يا الله يا الله. رأسك كم ناح علي النحر لوحه أمام عيني شمر هوى عفيرا والرمال جمر قصدته لكن علاني زجر كأن له بكل صوت ثأر يا الله كأن له بكل صوت ثأر يضربني عنك أبي أجر يضربني عنك أبي ما همني من كبي همي برأس أبي ما همني من كبي همي برأس أبي بعد الرمال الحامية تحمله ثمانية بعد الرمال الحامية تحمله رأسك احتي رأسك فاو

العرش يا ابن الزاكي للطيب الغالي الشاعر علي حسين العاملي. يا أولا في رمحك

يا أولا في رمحك الميادي سرابك الخولي في الوهادي يا أولا في رمحك الميادي.

تنادي سارتك ليلا فاطم تنادي رأسك في التنور أم فؤاد رأسك في التنور أم فؤادي أعد أعد

يجرحوا مثلك هل يذبحوا مثلك هل يجرحوا مثلك هل يذبحوا للرأس آه عالية تحمله للرأس آه عالية تحمله رأسك.

0: ثالث ما قد زادني شجونا.
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

واليوم ايش صار؟ اليوم مرانا بجثتكم بالسيوف مقطعة.

من وبعد واحنا يا وشفه وحسافه بالحبال مشبقين.

شايفة ذيك المحنة. آه يا زينب يا زينب، شايفة ذيك المحنة وماشية.

سوى ساعة زينب بالطموح جاوبك بدوى سوى بينك.

على شي انا بعمل يا عيون.

أنا أختكم يا أبو فاضي إرادة على الوجه هاي لطمي. أنا

لو أطف محرقا يا يا يا حرقة وعلينا خيمنا حرقة وعلينا خيمنا والشمر من يمنا فات وصاحب الضحكة الخبيثة

العافية عليكم. نظرة يا صاحب الزمان، نظرة هل يلا سوى

0: الشوات
1: بي
2: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الحسين أصرخ لبيك أصرخ لبيك. بالدر سوينا لك عزا وجهش مجلسنا بالبكاء لا كانت

يعطينا الأكبر وإحنا نقعد نبسط بي. زحمة أنت منطينا الأكبر وإحنا نقعد.

خادم الحسين وخادم زينب الحبيب الاخ محمد العاجيبي. خلقنا الطينة الولا مكتوب عليها كربلا، عجنوها بدمعة الوفا ولطم الخدية.

آدم يقضي عمره يبكي على معه يا رب الولد يطلع خادم يقضي عمره يبكي على معه منها وفهمت غير الخدمة كل شي بالعمر

من حبيتك من حبيتك. شاعرها محمد العاجيبي.

اقرأ وياي اقرأ وياي. وكبرت وكبرت الجروح لنان بمجلسك نوح، من دمعة لدمعة قمت اروح.

0: يلا برفع الايادي اخير مره. انا ما ردت منك شان، هلا هلا هلا، اما انت من تكرم
1: من شنيت
0: من شنيت قبل فدوه، يعني مو لاجل ثواب من حبيته.
2: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

حيلة يخلص حالف حيلة يخلص حال بعالم العشق الحسيني قلب ذايب خايف وفرحان وحزان مواكب لما يذوب بخدمتك ظل بالذنايب

لا تكسرني جونز. اسمع الحكي ابوي، اسمع الحكي، اسمع. يلا عاشورك للرجال الزينه. القصيده الخادمه عيونك حكي فدوى قلبك.

وعلى من كل صنصر تلضي ماير بتعبه ما ينلام بتعبه ما ينلام الظهر انحنى محشم الخدام هاي السنة محشم الخدام.

حزام للمشاة البسمك تحزام بعد ما عيرك حالة واللي يحب يا سيدي قلبه دليلة بسمك تحزام بعد ما عيرك حالة واللي يحب يا سيدي قلبه دليلة وإن ما صح جرح ينزف شد رحيلة مو بقد جرحك سنينه يحس قليلة عيونهم ما تنام

الشمال. هلا هلا هلا هلا بأهل الحيرة. هلا اسمع بالشدة، هذا طبع الشيعة، ما عنده ذهب مرته يبيعه. حسين حسين بالشدة، هذا طبع الشيعة، ما عنده ذهب مرته يبيعه، ويشد حسامة وهي الطيعة زامة وهي يلا بالشدة، هذا طبع الشيعة ما عنده ذهب مرد احشي بالشدة، هذا طبع الشيعة ما عنده.

0: جسا وحقد مجسا والمحزنة شنو حزم الخد هاي السنة حزم
1: الخد هاي السنة
0: حزام فوق حزام

دعت العينك عمت من شفت عينه انت حزمهم الك يا ابو سكينه انت حزمهم الك اسمع الخدمه ما تنسام الخدمه ما تنسام مثل الظنه

يلا يا أول حزن ناس تريد يا أجمل لو حشيت إيدك.

روح ميت الما دخل عالم هيامك، روح ميت الما دخل عالم هيامك، مثل ما من يثرب حديت بعمامك، مثل ما من يثرب حديت بعمامك، احدي بقلوب اللي ينطمون الخيام، احدي بقلوب اللي يخدمون الخيام. وين بعد وين؟ والطريج الشام اللي بيجرحنا محزم الخدام، هاي السنة محزم الخدام.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إلى الأربعين ومدينة الكوت بعد معروفة شلون تتلقى الزوار وتستقبلهم. لا تتعب يا زائر، لا تتعب يا

نصبناها المواكب نصبناها المواكب وانتظر قادم وممنون عمي نصبناها المواكب شعر الشعر الطيب مصطفى العيساوي

من تشرب ماي تبكي أهل المواكب من يسمعوك كلها تصيح يا عم.

0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: تقدر تعدي الرايل ولا؟
0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: أعد رحم الله والديك.

0: رزق عدنا خدمتك يا رزق جاي من ذاك أربعينك ننتظر هاي
1: نحسب لأربعينك ساعة ساعة

مشكلة. حسين الكربل هو يتلقاك. رفعت راس خدام الحسين. دومكم متفضلين علي. فدوى اروح لك. سمعني صوتك. حسين الكربل نصبناه المواكب وانتظر

لا تتعب يا زايف نصبنا خيامنا وعلقنا رايات نصبنا خيامنا وعلقنا رايات عيدة اسمع اسمع المواكب عايشة والدرب ما مات المواكب عايشة والدرب ما مات عم المواكب عايشة والدرب ما مات لا تتعب بعد

خطواتك نعمة، اسمع هالكلمة، خطواتك نعمة، المثلك ما همه، كل همه يقصد مشاية فدوة.

0: يا زاير شرف إن لو خدمنا لا تتعب يا زاير علي وي
1: هو مو تعبانين إن شاء الله
0: حسين بكربلة هو يتلك
1: عمي فدوى روح لكم
0: لا تت ليادي مرفوعة
1: الله يعلي شانك نصبنا

شوف شلون نتلقاك حافين. اي والله اي والله شرفنا بخدمتك يا ضوء العين، شرفنا بخدمتك يا ضوء العين. دربك نادينا

0: اسمع اسمع هذا.
1: قال يمشي الكربلاء لو بس خطوتين، افرش للدرب عيوني الاثنين.
0: لو خطوتين
1: يمشي الكربلاء لو بس خطوتين،
0: شو سوى عمي؟
1: افرش للدرب عيوني الاثنين.
2: واجب خدمتك كلها تعناك، واجب خدمتك كلها تعن. بويا لا تتعب لا تتعب يا زاير علي وي آك حسين حسين بكربلة. لا تتعب صبناها المواكب.

وانتظر قواكم الله على التعب وانتظر مر بينا يا زاير وجب الزاد الله مر بينا يا زاير وجب الزاد تشايف من تتلقى زوار ها ويقول لك والله عمي ماكل شلون اكلت تنهضم ها مر بينا يا زاير وجب الزاد وخلي تراب رجلك ناخذ مراد

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حي.

لك يا عاقل ولا تعرف هاول صوتي لبقلبك صيله زينب يا حي

0: بويا من الاهل بويا ضاع الامل ضيعان اخوتي
1: من بعد عزتي بعد اخوي بعد اخوي بعد رجاء رحمه الله بعد استراحه بارك الله فيك هلا بك
0: بارك الله فيك

اخوات الاشياخ عبد الحسين ابو شبع. هاي اللي بتشدبك يا عقد الولا تعرف

ضايع من الاهل ضايع راح الامل ضايع

خلصة وشتين يا أبويا هذا اليوم خلصة وشتين وما سلم من السهم حتى

شافعي يا ابويا هذا اليوم خير صوتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلينا تصيل وصلت الخير.

بيتي فاره داول الخيم فاره داو خيمتي لعا

يا ابويا هذا اليوم خلصه وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع في

رلنا اخوالا ليل شيم ولا اخلي سماع ناخوتي وصاحتي ولا

ليل شيم ولا خلي سمع صحتي ونخوتي ولا

ودعت الاخواجي ثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذره تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

نظر نايم كفي للعائلة عالنهار بويا ورا العائلة ظل وذار قال لي يا حيدر التازمي بعائلتي قال لي يا حيدر التازمي بعائلتي وعائلتي مطشرت وعائلتي

اخويتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر.

اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شف قد يا غالي وشليم، ناري وعطش يا

حياتي. هذا طفل، هذا طفل نارة تشب.

إشي شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش.

حنشد من العدة الشام تبذلتي.

ضايعه يا اخوتي، ضايعه يا اخوتي، طفله بقدت شاطت بحرقه قلب، لا وين راحت بالدموع التصب، اسال وقالت ما

وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شمولك.

زينب باليوم يا دحيب طارد ويا الخير.

خل تحكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كلمة.

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعات الظن من كل أهلها رجعت لي.

وحدي انا بالحال تركض على النار من اجل الاطفال والصاحل حسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه طشار.

هي تجمع وتخاف عليها او ان تجمع هي حمايل دخيل وان تجمع هي

بعد رهبة الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متبعدة

0: متعدده ولا
1: تتلاطم امواج الحشود الزائره على ضفاف العشق الازلي متجهه نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: صاحي القمر عباس صاحي القمر عباس صاحي القمر عباس صاحي القمر عباس
1: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
2: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
1: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

جيت حسين من النهر الخيام صبره، او كنت اظن عباس اخويا محضر النخيمه خضره، اوعدت الاشوف برجعتي فاطمه تنطر جيتي، لا فاطمه ولا اخوتي

يا حسين اكشف لي قبرك جمرة فراقك شوتني 40 نهار خويا صار لك من فارقتني.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: فريد عالمي يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أنا في دول ممشاك خليك بكل ظلمة شرارة، أنا في دول ممشاك خليك بكل ظلمة شرارة، مشي والرايا وياك ونريد بهالممشى إشارة، على كل من عاداك ولتمشي بهالثورة غيارة. أنا في دول
2: أنا في دول ممشاك